ضغوطات الحياة أيضا قد تبعدك عن أسرتك عزيز المستمع، وهذا ما يتسبب بالتفكك الأسري. لذا يجب أن تخصص وقتا تجلس فيه مع أفراد عائلتك. احرص على التحدث معهم والإنصات لهمومهم ومشاكلهم، وحاول أن تجد الحلول لمشاكلهم، ولا بأس من طلب استشارتهم في بعض الأشياء. هذه الأمور تزيد من مشاعر الحب بين أفراد الأسرة الواحدة.

لم يبقى لنا أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات إلا أن نودعكم على أمل أن نلتقي وإياكم في حلقة قادمة في الأسبوع القادم بمشيئة الله. حتى ذلك الحين لكم منا أطيب وأزكى التحايا، هذه تحيات هدو شبكار والأخت نعيمة أبدار في الهندسة الصوتية والإخراج. دمتم في رعاية الله وحده، وإلى اللقاء.

0: مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: Avec toi بدأوا حكاياتي، تيا مالوا تيا سر حياتي.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: ce comoare.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
3: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاصو يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري ضمن سلسلة المواضيع التي تعنى بالثقافة الحسانية والموروث الثقافي الحساني اللي كيف تعرفوا جميع هو موروث غني، وكي يعزز أيضا الثقافة الوطنية الشاملة بتنوعها. حديثنا اليوم عن الحسيان الحاسي البيار، والحديث عن هذا الموضوع كذاكرة جغرافية بجهتنا جهة داخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. أنا جد سعيد أن يلبي الدعوة كعادته مشكورا الشاعر والباحث المهتم بالتراث الحساني سي محمد الحسن الصعيدي. سي صعيدي كنجددو الترحاب بك، وخان ترك عدت واحد من أبناء دار إذاعة الداخلة ما شاء الله
7: عليك. لله شكرا أحمد. نتكلم نقول عن حسيان السويحي،
6: ولكن سبق ما تفصل فيهم اش كنقصدوا، لان كاين شباب اللي ربما اليوم وكاين غير ناطقين بالحسانيه، فاش كنقولوا الحسيان اش كنقصدوا بهم؟
7: نقصدوا بهم بالمشرب، بل نجهروهم،
6: نجهروهم مفرد حاسي. مفرده حاسي والجمع حسيان.
7: حسيان الله
6: الله. وهادو كاين ناس متخصصين في حفرهم واكتشافهم، كاين شي طريقه كيستعملها مثلا
7: الناس الكبار، الناس الكبار في السنين
6: عندهم طرق.
7: هذا هو الحسيان اللي هما يشربوا من اصحاب الخريف. اصحاب الشتاء يشربوا منها، واصحاب الخريف من يجهرهم حد يجبر تقريبا متر ونص تحت يجبر الماء البارد.
6: طيب اذا جغرافيا اكيد في حسيان السويحل وحسيان تيرس، اش يمكن لك تقول لنا على اسامي الحسيان ديال السويحل؟
7: حسيان السويحل هو اللي حاسي الداخلي، هذا اللي بعد قاع شارب منه اللي نولي بضريك.
6: هذه فرشاة المائية منه.
7: ايه، واول اللي نتر شركة امريكية هي اللي نترت المكان الداخل الاول هون المقليين. قليل ما كان هوك غندير الساحلي عنده حويسي في امها قليل. عقب جات امريكية هون قال صنديو وحفروا وشفروا مياه البحر تحت الطوفان. وعادت هي شركة عند اسبانيا، يقول هي شركة سيرفيسيو مينيرو.
6: وطيب هاد حسيان السويحل واش كاين اسامي ديال اللي متعلقة جغرافيا
7: جايينهم أيه؟ كان حاسي الداخل هو تكلم عن وريك
6: اللي في الفرشات المائية
7: ايه وكان حاسي التورطة 10 كيلوات وقت اللي عنده حريصة الفلاحة ياك أيه؟ وكان حاسي فانت 5 كيلومتر بين العكران
6: نقطة الكيلومتر يا 25
7: حق بقى وكان حاسي التماية وما اللي يقري ما يبعيد اللام عشر طلب حار على سد وكان حاسي الأبيض فهواتين ذوك السباخ اللي دون كرانت السبخة الدونية هي ويتال الدوني والسبخة الوسطانية ويتال الفرص والسبخة الوسطانية تنقال لها الرقية مال السباخ فهمناك وكان حاسي خط البعر خط البعر تقريبا نهاية الحدود بين مع بجدور تل بعيد

0: وكاين حاسي قرايه نقط هما مطلان هاك الحفر اللي ناخذ اليوم تقريبا كان عود 100 من هون والله ذاك 100 كيلو تقريبا لكن مطلان وكاين حاسي سكيمات ورا ذاك وكاين حاسي توف وكاين حاسي هذا اشتكان وكاين حاسي نويفر تقريبا عندي كي القهوه اللي 200 كيلو راه تلها شوي حاسي نويفر معروف وما تشرب من البلد اصلا غير من يجي السحاب يبرد وكاين حاسي مجيبير وكاين حاسي عوينات الترتال
1: وهذا الحسيان اللي ذكرت ديال السويحل فيهم حسيان باردين ما هم حلو كاين ولا قليل
0: شهر

0: قبل الشرق أوسر.
1: نعم.
0: ولا ينقولوا أوسر اللي من هون 207 تقريبا 75 كي.
1: نعم.
0: اللي هو أوسر. ولا ينقولوا تشلة تقريبا 131 كي قبل كنت عماني هذا وين مشي فيه تطب أنا وفر من معين عدل الجلب قبل الخضر عليهم كاملين قلت أوسر 131 كي. وكاين بنظران من هون 180 كيلو إلى الشمالية الشرقية. وكاين أبو أحمد قبل تيك ساحة شلق. وكاين أبو الحبادو ساحلها. وكاين أبو المامي ساحلها. وكاين أبو الرياح. أبو الرياح هذا هو اللي قبل الساحلة أوسر. وكاين ذوق. وكاين غيلاس. هذا هما حصيان تيرس الأرض الحرة اللي أصلا ينقال عليه الشعر. وكاين بير تذرورت. وكاين حاسي قنيفة. وكاين حاسي انقلال. وكاين بيرته الحال. وكاين بير الغزال. وكاين بير الخنافيس. وكاين بير السيد محمد. وكاين بير العبيد. وكاين بير توزغزة. وكاين بير العتابيين. وكاين المبروك. وكاين بير مخول توزر باتن. وكاين بير ميشك. وكاين بير حاسي تيم كرداد. وكاين حاسي دومس. وكاين بير أولاد داود. وكاين أم زريق اللي هم أرض الكربان للشمالية الشرقية ورا بين نصران هي. وكاين حاسي قضيبات الفول وحصيان أزرار المنطقة الجبلية قلاد مع طلة وبقفة وجلوة الميصو
1: تبارك الله كلها حصية وهدو كتكون العناية بهم لأن حصيان
0: تشرب من حوامين الناس عليك حالة يسكنونه الناس والدولة مولي دارت عليهم يعني طاعت العناية الكاملة للبوادي وفيهم اللي دارت عليه يعني
1: ديك الاتقاب الارتوازيه داك كيكونوا صحيح اذا هذا كله هاد الحسيان ما هم تشرب منهم الحيه
0: فيهم اللي مالح تشربوا منه وفيهم اللي بارد تشربوا الناس
1: وما يخسر علي بانها تشرب ما مالح ما هي عندها تبارك الله القدره انها تستفد من هذا الماء واخا يكون مالح
0: خلقت من الاملاح البن رايك من عند البوادي وتوكل الربيع كل ليتر من البنها واحد فانت سايك برصاه منه
1: 25% منه
0: ملح 25% منه ملح هذه مشاهدة هذه يعرفوها الحيوانات
1: صحيح
0: كل ليتر من لبن البن 25% منه ملح لأن هي خلق الله من الأملاح
1: صحيح
0: الصدرية الوحيدة اللي تصلح لها هي صدرة الغضاء والغضاء هو أسكاف
1: جميل
0: هو اللي صح
1: سبحان الله وطف القرآن ذكرت لم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت لأن فيها العظمة دي الله سبحانه والله. إذن كنشكرك على كل ما تفضلت به السي محمد الحسن الصاعدي في هذه الحلقة اللي خصصناها الحسيان وقسمتها جغرافيا حسيان السويحل وحسيان تيرس إذن باسمكم مستمعي الكرام أشكر الشاعر والباحث المهتم بالتراث الحساني سي محمد الحسن الصاعدي على كل ما تفضل به من معلومات تهم الحسيان بجهتنا جهة الدخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب الدخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسر إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة
2: برامج حوارية خدماتية
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية
2: تغطيات إخبارية
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة
2: إذاعة الداخل الجهوية إذاعة كل الأجيال والأذواق.

متحدا لكن هذا اختلاف لا ستختلف. مرحبا بكم.

صعب على الأجواد رهيب السكر بطيئات.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. حل وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو بمدينة الداخل الاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخل وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. وتأتي هذه الزيارة ضمن فعالية أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب المنظم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 شتنبر الجاري، بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو. وضم الوفد السيدة باتريسيا كاتيفاتي المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات، إلى جانب ممثلين رفيع المستوى يمثلون مختلف الوزارات وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو. شكلت مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية محور لقاء نظم بالداخل بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. وشهد هذا اللقاء الذي نظمته شبكة خليج الداخل للمناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة مشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية وفاعلين من المجتمع المدني إلى جانب باحثين وخبراء. وتهدف هذه المبادرة إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على الخصوص على قضايا المناخ والمياه والطاقة والتنوع البيولوجي والرأسمال الطبيعي وعلاقتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا بإحداث فرص الشغل. التحق حوالي 37,380 تلميذة وتلميذا بمقاعد الدراسة بجهة الداخل وادي الذهب بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي 2026-2027. وحسب معطيات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، يبلغ عدد التلاميذ المسجلين في المؤسسات التعليمية العمومية 28,090 تلميذة وتلميذا، أما عدد التلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم الخصوصي فيقدر ب 9,290 تلميذة وتلميذة.
2: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور او بلاي ستور. فرجة، احسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق. نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام في كل مكان، كنرحبوا بكم في هذا اللقاء الأثيري عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. كيف تعرفوا جميع إذاعات الداخلة هذه الأيام كتواكب أيضا واحد الحدث تربوي واجتماعي اللي كيهم الأسر بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وطبعا الحديث هنا على الدخول المدرسي الجديد 2026-2027، وفي إطار هذا الديناميات الاستعدادات وما يتم إنجازه والمواكبة والتتبع، أنا جد سعيدا أستضيف عبر أثير إذاعة الداخلة رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعية أباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب سي عبد العزيز.

0: تقي سي عبد العزيز، مرحبا بك، وكنشكرك كعادتك دائما تستجيب
1: بارك الله
0: لدعوة إذاعة الداخلة.
1: بارك الله فيك. شكرا استاذي، الله يجزيك بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية بطبيعة الحال لابد أن نشكر إذاعة الداخلة على يعني مواكبتها لمثل هذه المواضيع، وهي مواضيع راهنية وتستحق بطبيعة الحال الاهتمام. فالله يجزيك بخير وشكرا بزاف على هذا الاهتمام.
0: نعم، إذا نبدأ في البداية، نبغيك تعرف المستمعين أشن هي أهم التدابير والإجراءات اللي تأخذها الفرع الجهوي للفيدرالية.
1: أن الدخول المدرسي هو ورش مجتمعي، ويتعلق جميع المؤسسات ديال الدولة، سواء السلطات المحلية ولا الفاعلين الجمعويين والأسر
0: والمنتخبين.
1: وبالتالي فهي
0: وحتى الفاعلين الاقتصاديين
1: طبعا
0: وذوي الأرياحية الجميع معنا.
1: صحيح، وبالتالي ماشي يعني محتكر هذا الدخول المدرسي على وزارة التربية الوطنية ولا الأكاديمية والمديرية الإقليمية. وبالتالي من جهتنا ومن هذا المنطلق، أن الفيدرالية على المستوى الإقليمي والجهة دائما في بداية الدخول المدرسي تكون هناك مواكبة الأسر ومواكبة التلاميذ، وكذلك يعني التواصل ورصد واحد المجموعة ديال الإكراهات التي يمكن أن تواجهها يعني الدخول المدرسي، ويتم التنسيق مع المديرية الإقليمية والأكاديمية في هذا الإطار. هذا السنة تلاقينا واحد الجدية بالنسبة للحسم في الدخول المدرسي.
0: صحيح.
1: يعني ذاك التاريخ اللي تحددت
0: 7 شهور تنبير
1: أن التزمت به الأكاديمية والتزموا به المؤسسات، وفي الحقيقة لمسنا بأن هناك البنية التحتية كاملة توفرت من أجل دخول سليم. ولكن بالنسبة لنا احنا كجمعية الآباء كنحاول ما أمكن أن نكون ذاك الوسيط اللي كيرطب الأجواء ما بين المؤسسة وما بين الأسرة وما بين ذاك التلميذ، ونمص شوية ديال الغضب ديال الأسر، لأن كيجي واحد الآب منفعل شوية، خصك ضروري أن وبالتالي هذا هو الدور ديال جمعية الآباء فيما يتعلق بتكون هذاك صلة وصل ما بين الأسرة والمؤسسة، باش يكون واحد دخول سلس في هذه المرحلة هذه.
0: وبالنسبة للتحديات اللي ربما كتواجهكم واللي عادة كتواكب بهذا الشأن الأسري التربوي، كيفاش كتساهم الفيدرالية ميدانيا أو عمليا في أنها تحرص على تيسير الدخول المدرسي وتجعله سلس، وطبعا يحترم الموعد ديال الانطلاقة الفعلية للدراسة؟
1: صحيح أستاذي، في الحقيقة في هذا الإطار هذا ننوه بالسيد المدير الأكاديمية وسيد المدير الإقليمي على المجهودات وعلى الطريقة والتجاوب اللي كيتجاوبوا مع الفيدرالية ومع الجمعيات الآباء في إطار التنسيق التام، وكذلك تمديدنا بالمعلومات وبجميع الأمور اللي تتعلق بالدخول المدرسي. وبالتالي احنا كتسهل علينا ذاك العملية التواصل، وتوصيل المعلومة للساكنة وتوصيل المعلومة للأم والآب، وكذا كنقولوا بأن راه هاش كاين ضروري أن هذاك التلميذ خصو يحضر في ذاك الوقت. وبالتالي المساهمة ديالنا حنايا تتكون في التشجيع وفي التواصل والتحسيس والأخذ بيد هذاك التلميذ حتى نوصلوا للمؤسسة.
0: أكيد من بين الظواهر التربوية اللي معروفة على الصعيد الوطني وجهتنا جزء منه، أكيد أن التصدي لظاهرة الهدر المدرسي سي عبد العزيز وانت أدرى بهذه الأمور، هي مشروع مجتمعي وجماعي، يعني أن أطراف عديدة بجانب طبعا الأطر الإدارية والتربوية في القطاع الوصيل اللي هو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فين كيبان الدور ديال الفيدرالية في الحد من هذا الظاهرة في القطاع المدرسي؟
1: شكرا أستاذي على هذا السؤال. وفي الحقيقة بالتأكيد ومن القضايا المهمة جدا والحساسة التي تشتغل عليها الفيدرالية وجمعية الآباء وعلى الصعيد الوطني هو التقليص من الهدر المدرسي. الهدر المدرسي بالنسبة لنا كيشكل واحد النقطة، واحد التهديد للمجتمع، وبالتالي أي تلميذ خارج المؤسسة التعليمية يشكل عندنا احنا خطر مجتمعي. وبالتالي فنحن كفيدرالية وكجمعية الآباء دائما نحاول ما أمكن أن نقرب يعني هذاك التلميذ من المؤسسة ديالو، وخصوصا خصوصا عندما يعرف هذا التلميذ واحد المجموعة ديال التعثرات، واحد المجموعة ديال الانقطاعات، ومجموعة ديال الغيابات داخل المؤسسة، كنكونوا ديك الساعة حنايا يعني مضطرين على أساس أننا نحاولوا ما أمكن أننا نشوفوا ديك الوضعية ديال هذاك التلميذ علاش بالضبط خارج هذه المؤسسة، وكنحاولوا أننا نرجعوه ولا نشوفوا ديك ديك الإكراه.
0: وأكيد أيضا كتخدموا حتى الجانب الاستباقي، كاع دوك الحالات اللي تقدر تكون انها مشروع ديال هدر مدرسي كتصدوا لها سابق ما تكون
1: صحيح. وخصوصا في النهايه ديال السنه كنشتغل مع المديريه الاقليميه ومع الاكاديميه في هذا، على هذه النقطه بالضبط، ان نحاول ما
0: مهددين.
1: امكن نعم ان نحاول ما امكن ان هذوك التلاميذ اللي مهددين يعني نحاول ما امكن نرجعوهم. للاسف الشديد كان واحد مجموعه ديال التلاميذ السبب ديالهم يعني الواحد في الحقيقه ولا الاباء اللي تيقول لك لا شو غادير في القرايه خصو يمشي يخدم
0: رغم ان راه كاين الزاميه ديال
1: نعم ومشكوره النيابه العامه حتى هي كتاخذ واحد المبادره صحيح. مهمه جدا وكتساعدنا في هذه القضيه هذه، على اساس اننا ما امكن نحاول ان هذوك التلاميذ يرجعوا للبيت صحيح. ديالهم الحقيقي ولا المدرسه.
0: عبد العزيز ان في العطلة الصيفية في إطار البرنامج ديال العطلة الصيفية أن تخصص واحد البرنامج خارج الجهة لدوك التلاميذ اللي مهددين في إطار التنسيق ما بين القطاع الوصي بجهتنا وقطاع ديال الشباب اللي كانوا داروا واحد خرجة ولا الصيفية في إطار هاد العطلة الصيفية، وكان الهدف منها أيضا خدمة هاد الجانب ديال الحد من ظاهرة ديال الهدر المدرسي، وأظنها مبادرة اللي هي رائعة. طيب أظن فيه جانب عادة تحنيه الأسر من الجمعيات من الفيدرالية ومن الجمعيات اللي هما تابعين لها، وهو ما يتعلق بالدعم. إلى أي حد كتساهم الفيدرالية في أنها توفر هذا الدعم، لأن أساسي في قطاعنا التربوي اللي هو قطاع اجتماعي أيضا.
1: شكرا. نعم أستاذ، بالنسبة للدعم التربوي هو خصوصا في السنوات الأخيرة أن هناك واحد العدد ديال التلاميذ اللي تتعيش واحد المجموعة ديال التعثرات في الدراسة ديالها، ولا في بعض المواد كتجيب واحد الصعوبة في بعض المواد الأساسية، وبالتالي فهي المسؤولين على المؤسسة التربوية مشكورين يعني كيبذلوا مجهود وكاين دعم إلى آخره، إلا أن اللي لاحظنا بالنسبة للدعم ديال المؤسسة أن التلميذ ما كيحضرش المؤسسة ما كيجيش ياخذ الدعم.
0: على الدعم التربوي
1: الدعم التربوي ما كيجيش للمؤسسه. في الوقت خدينا حنايا وكانت عندنا واحد المجموعه ديال التجارب، في الحقيقه ان غيرنا الفضاء ديال الدعم للتلميذ انه ما يكونش داخل المؤسسه. نعم درنا من هذا المنبر ديالكم نشكروا السيد المندوب الجهوي للشبيبه والرياضه انه فتح لنا واحد المجال على اساس اننا نستغلوا الاماكن السوسيو رياضي من اجل يعني تقديم الدعم التربوي داخل
0: كفضاء مشجع،
1: وفي نفس الوقت يلمس بان راه ما راه فين ما مشيتي راه كاينه الدراسه ولكن كاينه رياضه، كاين يعني انك تفوج وكاين المسرح الا بغيتي الى غير ذلك. وبالتالي درنا واحد المجموعه ديال العمليات التربويه في اطار الدعم خارج المؤسسه التعليميه، واتت اكلها الحمد لله يعني واحد المجموعه ديال المؤسسات منها المختار السوسي، يعني تقريبا واحد 28 تلميذ في السادس يعني في المرحله الإشهادية، أن هذاك الدعم الحمد لله تقريبا واحد 54 يوم نجحوا كامل الحمد لله.
0: إذن ربح كبير كيكون هذا،
1: ونتمنى إن شاء الله أن يعني نديروا عملية أخرى بأشكال أخرى مع شركاء أخرين إن شاء الله.
0: على ذكر الشركاء والشركة مزيان شرتي لها السي عبد العزيز، في نظركم من خلال تجربتك بالنسبة للفيدرالية فاش كتبان أهمية عقدها أو إبرامها للشركات مع جهات أخرى؟ لأنك قلتي في الأول هذا قطاع مجتمعي وجماعي، ضروري خص يكونوا أطراف معنيين طبعا بهذا المجال ديال التربية والتكوين.
1: صحيح. نقطة مهمة جدا الأستاذ ديالي فيما يتعلق بهذه القضية ديال الشراكة بالنسبة للفيدرالية. احنا ما كنعتبروهاش إبرام اتفاقيات فقط، بل هي واحد الوسيلة لتحويل واحد مجموعة ديال الأفكار إلى مشاريع حقيقية.
0: صحيح.
1: وبالتالي فالأسرة اللي كتنتج لنا هذاك التلميذ هي الشريك الأول معنا في هذا الإطار هذا، ثم أننا كنقلبوا على شركاء أخرين، لأن المجتمع ديالنا كامل كل واحد كيدي واحد الخدمة لهذا التلميذ من بابه. فاش كتوفر عندنا هذه المجموعة هذه كنحاول ما أمكن حنايا أن هذا التلميذ نحولوه إلى فضاءات. مثلا نعطيك مثال، غير علاقتنا حنا مثلا بالتكوين المهني ولا بمدينة المهن والكفاءات، أن هذاك التلميذ يمشي يشوف هذاك الفضاء ويشوف الآفاق ويشوف كذا، هذا تحفيز بالنسبة له. وبالتالي مشكورين جميع الشركاء اللي كنتعاونوا معهم واللي كيتعاونوا معنا الله يجزيهم بخير، أنهم فاتحين لنا أبواب ديننا، وكاين هناك من يدعم يعني حتى المكتبيين الكتبيين حتى هما كنديروا معاهم لقاءات على اساس ان كنقولوا ودي هذه المكتبه اللي عندها واحد المجموعه ديال الكتب، علاش سد عليهم هنا في المكتبه ولماذا ما نديروش معرض كتاب داخل المؤسسه؟ نقربوا ذاك الكتاب يشوفوا التلميذ، ثم نناقشوا واحد الموضوع معين داخل، وبالتالي فكنحاولوا ما امكن ان جميع الشركاء ديالنا بمختلف الانواع ديالهم اننا نحاولوا ما امكن نقربوا هذيك المعلومه للتلميذ داخل الفضاء ديال التعليم.
0: أكيد الهدف من هذه الحلقة، مشكورا سي عبد العزيز على تلبيتك الدعوة، الهدف ديالها هو وهو نرسخ واحد وعي عند الأسر. نبغيش نهي رسالتك بالنسبة للأمهات والآباء وأولياء أمور المتعلمين، ونحن في هذه الأيام ديال البدايات الأولى للموسم التربوي الجديد، وكتعرف بأن بداية جيدة دائما كتعطينا نتائج جيدة، مقدمات اللي هي سليمة وصالحة كتعطيك أيضا نتائج. إذن في هذه النقطة شنو رسالتك عبر أثير إذاعة الداخلة؟
1: شكرا بزاف، وفي الحقيقة أنا نبدأ من نوجه رسالة حتى لراسي. يعني أهم حاجة أننا نكون قراب لوليداتنا، خصنا نحتضن وليداتنا، خصنا نحسهم بأن احنا معاهم،
0: وما نلودوا فقط النتائج.
1: لا،
0: النتائج كتجيب هاد
1: طبعا.
0: صحيح.
1: انا خصني الاطمئنان ديال ولدي يطمئن ليا بان انا فعلا معاه في الدراسه ديالو، معاه انني نساعده، معاه نحتضنه. وبالتالي المواكبه الحقيقيه منذ البدايه خصني نعرف ولدي فين غادي، نسولو على الدراسه ديالو، نسولو على صعوبات الا كيتلاقاها، يعني ندير علاقات مع جمعيه الاباء داخل المؤسسات.
0: تمام.
1: ندير زيارات،
0: تواصل
1: ندير زيارات للمؤسسه، نسول على داك الولد لان المنتوج ديالي الحقيقي وراس مال الحقيقي ديال الاسره. وبالتالي كنقول وكنادي جميع الاسر وجميع الامهات جميع الاباء ان تكون واحد العلاقه تفاعليه ما بيننا وما بين وليداتنا داخل الاسره وداخل المؤسسه، يعني نكونوا قراب لهم سواء في الدار ولا حتى في المؤسسه. لان
0: وهذا غادي ينفع ويعاون اكثر فاش كنبغيو نديروا ليه التوجيه، من لان كنكونوا واكبنا شخصيته النفسيه الاجتماعيه التربويه العقليه العاطفيه، باش كي حتى في التوجيه اظن هذه المواكبه هذه كتعاون، بالاضافه الى ان تعزز الثقه ديال هذا التلميذ والتلميذه في ذاته وفي نفسه.
1: نعم، في الحقيقه انا في جميع اللقاءات مع الساده المدراء ديال المؤسسات وكذا بالعكس كيرحبوا انه الاب ولا الام تجي تسول على ولدها، لان كيحسوا بان كاين اهتمام، كاين اهتمام، وبالتالي كتسهل باش ندلوا دوك الصعوبات. حتى الا كان تغيبات ديال التلميذ وكذا كيسهل، لان داك المؤسسه تفهم بان داك الغياب ديال التلميذ راه ناتج على كذا، ماشي ناتج على انه راه بغى يخرج
0: من الدراسه او عنده شي وضعيه صحيه معينه.
1: نعم. صحيح.
0: نعم. طيب هذه رسالتك للأسر من خلال الأمهات والآباء والأولياء، أكيد فيه رسائل أخرى يحتاجها أولادنا وبناتنا المتعلمين والمتعلمات أو التلامذة، أشن هي رسالتك للتلامذة بمناسبة الدخول المدرسي الجديد؟
1: طبعا بالنسبة للتلامذة ووليداتنا الله يوفقهم إن شاء الله، أن الدخول المدرسي هي فرصة أخرى للنجاح.
0: صحيح.
1: هي فرصة أخرى لاقتحام المستقبل، هي فرصة لا تتعوض. منذ دابا خصنا نفكروا في شهر 6، نفكروا في ذاك الامتحان الأخير، إذا خصنا دابا نشتغلوا على الامتحان ديال شهر 6. وبالتالي أنا كنقول لهم الله يحفظكم والله يجازيكم بخير، نظموا وقتكم، احترموا المؤسسات ديالكم، احترموا الاساتذه ديالكم، جيو بنيه انك باغي تاخذ المعلومه والمعلومه تكون عندك في الدماغ ديالك وتفهمها. الا ما فهمتيهاش راه الاستاذ اللي مشرف عليك هو من اجلك، من اجل انه باش يصحح لك الخطا ديالك وباش يعلمك. وبالتالي جيو للمؤسسات ديالكم، كونوا قراب للاساتذه ديالكم، ديوها في الدراسه ديالكم ولا شيء الا الدراسه. بالنسبه للفيدراليه وجمعيه الاباء، دائما احنا مواكبينكم، دائما احنا في الجانب ديالكم. اي صعوبه كما بغات تكون احنا رهنا الاشاره ديالكم. اللي ما عندوش كتب ولا عنده صعوبه في التعلمات احنا معاه. صح. اللي ما عندوش كتاب ماشي مبرر باش ينقطع عن الدراسه. احنا ان شاء الله غادي نطبروا على الكتب وعلى جميع اللوازم الدراسيه من اجل تدليل الصعاب امام التلميذ.
0: وهذا الشيء هو اللي كيحقق نتائج ايجابيه. اظن الا قدرتي تذكرنا بنتائج ديال السنه الماضيه سعد بخصوص صحيح. في الامتحانات الاشهاديه.
1: صحيح، انا نقول لك وسمح لي نسيت في الحقيقه باش نذكر هذه القضيه هذه، ونشكر جميع يعني المسؤولين التربويين رغم الاكراهات. وحنا كنتعاملوا مع انسان وكنتعاملوا مع مع واحد يعني واحد
0: طبيعه بشريه
1: اللي نعم اللي هي حيه. وممكن كاينه اكراهات كثيره وكاين، ولكن رغم ذلك الحمد لله السنه الماضيه تحققت نتائج مهمه جدا.
0: كيفاش كتصوروا سي عبد العزيز هذا الموسم الدراسي الناجح بجهتنا طبعا باقليميه وادي الذهب وسرد واساسا بالداخله؟
1: في الحقيقه كان عندنا واحد اللقاء مع السيد المدير الاكاديميه وعجبتني واحد الجمله قالها بالنسبه للدخول المدرسي وبالنسبه للمنظومه ديال التعليم داخل مدينه الداخله وجهه الداخله. الا كان شي نجاح ديال الدخول المدرسي لابد ان يكون فنضع التلميذ في قلب وفي صلب العملية التعليمية
0: وفوق كل اعتبار.
1: نعم. يعني هذا التلميذ هو سبب النزول ديالنا كامل، وبالتالي خصنا نعطيه الأهمية ونوضعوه يعني ندللو الصعاب قدامه من أجل باش يلقى التعلمات ديالو في مستوى كبير. ثم أن الأسرة لا نجهلها، الأسرة شريك حقيقي لمنظومة التعليم. نعم. لأن هي اللي كيرجع لها الفضل في إيجاد هذا المنتوجات. هذاك التلميذ راه جاي من هذيك الأسرة. صح. وبالتالي الأسرة خصنا نستقبلوها في المؤسسات ونعطيوها الوقت ديالها ونقول لها المشكل اللي عندك ولا
0: يعني في إطار التواصل.
1: في إطار التواصل مهم. وبالتالي فإنجاح يعني يكون عندنا تكون التلميذ في صلب الموضوع، تكون عندنا الأسرة شريك حقيقي، ولكن تكون عندنا مدرسة واحد الفضاء آمن وحافز للتعلم ديال
0: طبعا
1: المؤسسة ديالنا
0: والحمد لله عندنا مؤسسات ما شاء الله جذابة
1: نعم.
0: بصراحة المعمار والبناية ديالها وتحبب التلميذ هذاك الفضاء اللي عندنا ديال المؤسسات بصراحة. وعاد كاينه واحد النقطة أخرى وهو أن الساكنة ديال نعطيو مثلا مدينة الداخلة فهي بصراحة محظوظة، لأن علاش جميع الأحياء كتلقى واحد مؤسسة قريبة منا، ماشي بحال في مناطق أخرى اللي كتلقى كاين تلميذ أقل مسافة يقدر يقطعها تكون 6 كيلومترات. هنا راه داكشي كله مجموع تقريبا، لا بمؤسسات ديال التعليم، لا فصول التعليم الأولي، لا الابتدائي، لا الإعدادي، لا الثانوي. وهذه أظن ميزة بجهتنا الحمد لله عليها، وهذا جلط من تضافر الجهود ديال. وحتى إذا كانت شي مؤسسة يلا تبنات وربما خصها شي إضافات نصبروا عليها، لأن دور نجمة أولا هي ربح، لأن علاش جات باش تقلص من الاكتظاظ، وهذا ربح خص الناس يعرفوه. وبالتالي نتعاونوا جميع من أجل أن وليداتنا كيف قلتي، لأن هذا مشروع مجتمعي وجماعي. وأظن كاين مؤسسات جديدة هذا العام سي عبد العزيز.
1: صحيح، شكرا أستاذ على هذه يعني هذه النقطة مهمة جدا. انا باغي نقول للناس كامل، ما حدنا كنقولوا بان التعليم هو يعني مسؤوليه الجميع.
0: صحيح، وياتي في المرتبه الثانيه بعد القضيه الوطنيه الاولى.
1: اذا مسؤوليه الجميع، انا ما خصنيش نكون متفرج.
0: اي صح،
1: انا خصني نساهم. ما حد، انا كنقول بان الداخله مدينه محظوظه في جميع المجالات، منها مجال التعليم. عندنا مؤسسة تعليمية، فعلا عندنا بعض المؤسسات في الشمال ديال المدينة راه ما فيهاش الاكتظاظ، فيها 30 تلميذ 24 26،
0: ولكن البلايص تيكون الكثافه السكانيه
1: فيها فيها بعض الاكتظاظ. ولكن كنبغيو مثلا هذاك التلميذ اللي كاين في هذيك المؤسسه نبغيو ننقلوه للجانب للشمال مثلا، تيقول لك لا راه بعيد. هو ما بعيد،
0: ما كيساعدوش.
1: اذا هذا كيقولوا عذر اقبح من زله. انا واش ولدي انا خصو بغيتو يقرا، خصني ندير واحد المجهود، خصني ندير واحد المجهود. المجتمع ديالنا في جميع الاطياف ديالو خصو حتى هو يدير واحد المجهود. ماذا بينا حنايا الا كان كاع شي اكراهات ديال البعد وكذا، راه سهله ندللوها سهله. يعني الحمد لله كاين عندنا يعني جهات المسؤوله المنتخبين، كاين
0: المبادره الوطنيه، كاين المبادره البشريه،
1: يعني ممكن اننا
0: جمعيه الاباء
1: طبعا. نعم. يعني في تضافر الجهود ممكن اننا نتغلبوا على جميع الصعاب. اما بالنسبه للمؤسسات، والعيب علينا اننا نشهروا بمؤسسه وهي مؤسسه قائمه، هذه مؤسسه ديالنا جميع. انا كنتذكر واحد الكلام ديال مولاي اسماعيل هيكل الكاتب العام السابق ديال الولايه، قال لنا ان الصور ديال المؤسسه خصو يكون مقدس.
0: صحيح.
1: فما بالك المؤسسه
0: عندها حرمه،
1: عندها حرمه في حيت تما كان يتخرجوا العلماء، تما كان يتخرجوا الاطباء، تما فين كيتخرجوا جميع الاطر اللي كتاثر هذه البلاد. وبالتالي انا كنقول الله يجزيكم بخير اننا نتعاونوا ونكونوا ايجابيين، ونكونوا ان كل واحد فينا كتهمو ديك المؤسسه. اللي قد غير يهز واحد الحجره يحيدها من الطريق يحيدها.
0: صحيح.
1: ولكن ماشي نزيدوا حجر فوق الحجر، لا، خصنا نساهموا بشكل ايجابي من اجل ايجاد الحلول لجميع المشاكل اللي كاينه، وهي قليله راه ماشي بزاف.
0: وهذه الفكره اللي شرتي لنا بعض الأسر، بعض الآباء والأمهات الله يهديهم، مثلا كتلقى كيدار الخريطة المدرسية أن خصها التلامذة يلتحقوا بهذه المؤسسة، كيجيو دابا كيقول لك لا ولدي راه مع أختو تما راه عنده كذا، وهذا راه كيخلخل البنية. هادشي علاش الجميع كيف قلتي أنه يقدم حتى هو التضحيات بين المزدوجتين أو التنازلات، لأن شنو الهدف؟ وهو ولادنا وبناتنا يقراو في ظروف اللي هي صحية وسليمة. وفاش كتضافر الجهود راه الحمد لله الأمور كلها كتسيد. خص التعاون، خص التضامن،
1: خص التعاون، خص هذاك الاب يفهم.
0: وفاش كيكون عندي مشكل راه لا انتظر انتقادك، انتظر حلولك باش غادي تعاونني.
1: نعم صح.
0: مش مفهوم
1: انا ما نبقوش متفرجين، حنا خصنا نساهموا، خصنا نساهموا.
0: واي حاجه دار في القطاع ديالنا، اللي شكون الاغلبيه راه هذوك اللي في المؤسسات فيهم اولاد الفقراء، اليتامى، فيهم اطفال. نعم. عندهم ظروف وتلاميذ. اذا صدق جر اي حاجه نديروها بكلمه بمساهمه مثلا انا مهندس، ناخذ شي مبادره شي مره نجي ندور على دوك التلاميذ مثلا العلميين، ان كيفاش كتعطيو هكا. كان اي حاجه ابتسامتك راه محتاجينها الناس. صحيح. دعواتك في صلواتك راه نحتاجها. اذا هنا خص، لان هذا قطاع اجتماعي ومجتمعي وكيبغي التعاون والتضامن. نعم. وما ننسى ان اي واحد دار له شي حاجه راه صدقه جاريه لدنيا واخره. بصراحه وهذا الشيء راه بالتجربه، والحمد لله بالنسبه لجهتنا ولا مدينه الدخله كاين الحمد لله هاد الناس، وهذه فرصه نحييو الاطر الاداريه والتربويه على المجهودات اللي كيتبدلوا. عندنا ما شاء الله عناصر جيدين وكيعطيونا التلامذ اللي بصراحه مشاو بعيد. وانت راه تتذكر كأب وكرئيس ديال الفيدرالية شحال ديال العناصر ديال التلامذ اللي هالي في بوليتكنيك في فرنسا. نعم. في معاهد كبرى، في المدارس والمعاهد اللي محدوده الاستقطاب، وبالتالي راه كاين ثمار تجنى وخصنا نحمد الله عليها. صحيح كيف قلتي نطمح دائما للأكمال والأفضل، هذا ما مشروع، ولكن نفرحوا بهذه النعم أيضا اللي عندنا في القطاع ديالنا.
1: صح أستاذي، أنا القطاع التعليم هو يعني من بين المشاريع الإنسانية اللي يمكن نقدمها في ميدان التعليم، هو كنخدموا مع الإنسان، كنكونوا. نعم. إنسان. وواحد المسؤولة ألمانية سولوها على لماذا تنفقون ميزانية كبيرة على التعليم، قلت له لأن قيمة كلفة الجهل أكبر. كلفه الجهل اكبر. حنا راه كنستمروا في انسان وهذا الانسان خصنا نتعاونوا عليه، فهمتي؟ لا لا يعني اش غيعني لنا حنايا الارض ولا شاننا الحيوط الا ما كوناش الانسان اللي غادي يحافظ على ذاك العمران. فنستمروا في هذا الانسان، والانسان هو التلميذ. هذا التلميذ الى كل واحد فينا دار ذاك شويه المجهود اللي خصو يديرو، اكيد بان غنتغلبوا على جميع المشاكل وخصوصا في مدينه الداخله.
0: مستمعي الكرام، مشكور ضيفي الكريم رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بجهة الداخلة وادي ذهب، على كل ما تفضل به من خلال التركيز على القطاع في مدينة الداخلة. ومرة أخرى نتمنوا الأسر، نتمنوا الأطر الإدارية والتربوية لأي واحد، الجمعيات، كل واحد كيساهم من أجل ارتقاء القطاع في جهتنا بإقليميها وادي ذهب وأسرد، فبصراحة نوجه له كل الثناء وكل الشكر، لأن هذا قطاع ديال التنمية، قطاع ديال المستقبل، ديال صناعة الأمل في المستقبل بالنسبة للأطفال والشباب. إذن شكرا لكم مستمعتنا، مستمعين الكرام، على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب. إذاعة المملكة.

0: اسمع حتى ذاك الليله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينه.
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخلة وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخلة يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من صبر على الأذى وثبت على الدعوة، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، بعد أن تحدثنا في درسنا السابق عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على الوفود والقبائل في مواسم الحج، وما جسده ذلك من صبر النبي صلى الله عليه وسلم وثباته في تبليغ دعوة ربه، ننتقل بكم في هذا الدرس إلى مشهد آخر من مشاهد السيرة النبوية يكشف جانبا من مكر قريش وشدة عداوتها، ألا وهو اجتماع قريش بدار الندوة. فما هي دار الندوة؟ وما مكانتها عند قريش؟ وما السبب الذي دفع زعماء قريش إلى الاجتماع فيها؟ وهل نجح في تنفيذ ما دبروه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ما الدروس والعبر التي يمكننا أن نستلهمها من هذا الحدث المهم؟ أسئلة نحاول أن نجيب عنها في حلقتنا هذه. فأهلا وسهلا بحضراتكم، ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الصغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. مستمعينا الكرام، كانت دار الندوة من أهم دور مكة وأعظمها شأنا، بناها قصي بن كلاب جد قريش، وجعلها قرب الكعبة المشرفة لتكون مجلسا تدار فيه شؤون القوم، ومكانا تعقد فيه الاجتماعات والمشاورات، وتتخذ فيه القرارات المهمة كإعلان الحروب والنظر في أمور السياسة والمجتمع وتولية القادة وتدبير شؤون القوم. ولما رأت قريش أن دعوة الإسلام تتسع دائرتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنصارا ومؤيدين من أهل المدينة، اجتمعت في دار الندوة تبحث عن سبيل يوقف هذه الدعوة. لم يكن ذلك اجتماعا عابرا، بل جاء بعد تطورات كبيرة أقلقت زعماء الشرك. فقد بدأ المسلمون يهاجرون إلى يثرب، وبايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصرة والمنعة، وأصبح للإسلام حاضنة جديدة وأرض ممهدة لانتشاره. فأدركت قريش أن الأمر لم يعد دعوة محصورة بين جبال مكة، وإنما أصبح مشروعا دعويا يتجه نحو القوة والاستقلال. لذلك قالوا: إن تركنا محمدا وأصحابه اشتد أمره وقوي سلطانه. فاجتمعوا في دار الندوة ليدبروا أمرا يقضون به على الدعوة وصاحبها. وقد خلد القرآن الكريم هذه المؤامرة في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمع كبراء قريش وصناديدها في دار الندوة، وكان همهم الأكبر كيف يتخلصون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يطفئون نور هذه الدعوة التي أقلقت مضاجعهم وهددت مكانتهم الدينية والاجتماعية. فتداولوا الآراء وتبادلوا الاقتراحات، فقال بعضهم: نقيد محمدا ونحبسه فنغلق عليه الأبواب حتى ينقطع أمره ويضعف ذكره. وقال آخرون: ننفيه من مكة فنخرجه من بلادنا ونستريح من دعوته. غير أن أبا جهل، وهو من أشد الناس

0: الناس عداوة للإسلام تقدم برأي أشد خبثا وأعظم مكرا، فقال: نأخذ من كل قبيلة فتى جلدا قويا، ثم يضربون محمدا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تقدر بنو هاشم على حرب العرب جميعا. فرأوا أن هذا الرأي هو أقرب الطرق للتخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا عليه واتفقوا، ولكنهم نسوا أن الله عز وجل لا يغيب عن علمه شيء، وأن من كان الله حافظه فلا يضره كيد الخائنين. أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما دبرته قريش، وأذن له بالهجرة إلى المدينة. وفي تلك الليلة العصيبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يبيت في فراشه، فلبى علي الأمر في صورة عظيمة من صور الوفاء والتضحية. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتربصين به، وقد أعمى الله أبصارهم عنه، فمضى نحو طريق الهجرة. وكانت تلك الليلة إعلانا لبداية عهد جديد في تاريخ الإسلام. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وفي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه لما خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما في الغار قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فكانت معية الله أعظم من كل تدبير، وكان حفظه أقوى من كل مكر وكيد. مستمعين الكرام، إن حدث دار الندوة يحمل في طياته دروسا عظيمة وعبرا بالغة. أولا، أن أهل الباطل يجتمعون لمحاربة الحق، ولكن العاقبة للمتقين. قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ثانيا، أن التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، فقد خطط النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة بدقة، واختار الصاحب والدليل ومكان الاختفاء مع كمال ثقته بالله. ثالثا، أن المحن قد تكون مفتاحا للمنح، فاجتماع قريش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في الهجرة، والهجرة كانت بابا لقيام دولة الإسلام. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. رابعا، بيان فضل الصحابة وصدق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتجلى ذلك في موقف علي رضي الله عنه حين نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وفي موقف أبي بكر رضي الله عنه في صحبته المباركة. مستمعين الكرام، هكذا ندرك أن اجتماع قريش بدار الندوة لم يكن مجرد حدث تاريخي في السيرة، بل كان صفحة من صفحات الصراع بين الحق والباطل. أراد فيها المشركون إطفاء نور الله، فأبى الله إلا أن يتم نوره وأن يحفظ نبيه وأن يجعل من قلب المحنة بداية التمكين والنصر. فما أحوجنا اليوم إلى أن نستلهم من هذا الحدث معاني الثبات والصبر وصدق التوكل على الله، واليقين بأن الحق منصور وإن اشتدت خطوب الباطل وتعاظم كيد أهله. قال سبحانه: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب، وبتعاون مع إذاعة الداخلة، يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

حبيب العرب أهدا وسهدا العرب أهدا

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: جوامع الكلم.

0: غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم. وسنقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث الشريف اشتمل على وصايا عظيمة وجمل نافعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجب أن نقف عند كل واحدة منها وقفة تأمل وتدبر. فهذه الوصايا جمعت بين حقوق الله وحقوق العباد. الوصية الأولى في هذا الحديث المبارك هي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين كما هو معلوم، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحاصل التقوى اجتناب وامتثال كما قال صاحب المرشد رحمة الله عليه: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال. أي أن التقوى هي اجتناب لما نهانا الله عنه من المعاصي والآثام، وامتثال لما أمر الله به عز وجل سرا وعلانية ظاهرا وباطنا. وحقيقتها أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وسخطه حاجزا يمنعه من الوصول إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، حث للعبد على تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يراه الناس. وهذا هو الصدق المخالف للنفاق، أن يكون الإنسان متقيا لله عز وجل ومراقبا له في سره. قال الشافعي رحمة الله عليه: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. وقد ورد في الأثر: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الوصية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي هذا حث على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. إذا كان العبد مأمورا بالتقوى كما جاء في الوصية الأولى، فالعبد يبقى معرضا للخطأ والزلل والتفريط في جنب الله تعالى، وذلك لضعف العبد وكذلك لإغواء الشياطين للإنسان. فينبغي للمؤمن أن يفر إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة والاستغفار كلما ألم بذنب أو معصية، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والحسنة تمحو السيئة التي قبلها جودا وكرما من الله تعالى. قال سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الوصية الثالثة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس

0: بخلق حسن. فحسن الخلق علامة على كمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحسن الخلق هو من صفات التقوى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده هنا بالذكر لبيان مكانته العظيمة في الدين، وحتى لا يظن أحد أن التقوى مقتصرة على حقوق الله عز وجل ويهمل حقوق العباد. حسن الخلق إخواني المستمعين أخواتي المستمعات له درجة عظيمة في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق يتمثل في كف الأذى عن الخلق جميعا، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهناك درجة أخرى لحسن الخلق، وهي بذل المعروف للقريب والبعيد، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وقال في حديث آخر: ألا أدلكم على أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المباركة في هذا القدر كفاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، يا كرهلكنا تخوض زينة
2: حق بعد يا الرئيس.
1: ذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
2: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي هي تنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالدخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
5: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
6: حديث المجلس العلمي.
7: الحمد لله الذي شرع للمسلمين زكاة أموالهم وجعلها فرضا تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى الناس كلهم حذر من منع الزكاة وحرمان الفقراء من حقوقهم. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم بعث الناس وحسابهم. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، اعتاد كثير من الناس على أن يخرجوا زكاة أموالهم في هذه الأيام وفي بداية السنة الهجرية، ومن المناسب أن نخصص حديثنا عن غايات ومقاصد الزكاة في الإسلام، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا المال الذي بين أيدينا من أعظم نعم الله علينا، فهو أساس الحياة وقوامها. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما، أي هذا المال جعله ثباتا في صلاح الحال ودواما في ذلك. فبالمال يحقق المسلم غايات دينية، فيوفر الطعام والشرام والمسكن والملبس والزواج والنفقة على الأهل والأولاد، وبه يتقرب إلى الله.

ويعبده بالزكاه والحج والعمره وصله الارحام والانفاق في سائر وجوه الاحسان. وتاتي الزكاه في مقدمه العبادات الماليه، فهي فريضه الله عز وجل على المسلمين، وهي ركن من اركان الدين، اوجبها في مال الاغنياء، تؤخذ منهم وتعطى للفقراء. قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. فمن مقاصد الزكاة أن لها بركات ومنافع وآثار وفوائد تعود على الغني المزكي وعلى الفقير الآخذ. فأما الغني المزكي فإنه عندما يخرج الزكاة يتقرب بها إلى رب العالمين رجاء الفوز بالأجر الكريم الذي وعد الله به المنفقين المتصدقين. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. كما أنها تطهر نفسه من أجناس الخطايا والذنوب، وتطهر أخلاقه من البخل والشح والطمع، وتربيته على الرحمة والإحسان والكرم، وتطهر كذلك المال، وتحميه من المصائب والآفات، وتحل محلها الخيرات والبركات. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأما الفقير الآخذ فإن الزكاة تخفف عنه معاناته ومشاكله وحرمانه وآلامه، لأنه عندما يأخذ الزكاة ينتفع بها، فيشتري طعامه ولباسه ودواءه ويقضي حاجاته. فبذلك تكون الزكاة حلا لمشكلة الفقر. ثم إنها تطهر قلب الفقراء من الكره للأغنياء، لأن الفقير حين يرى الأغنياء يتمتعون في الحياة ويتنعمون بالمال وهو يعاني من الفقر والحاجة والحرمان، مما يجعله يحسد ويكره الأغنياء، وربما دفعه ذلك إلى الجريمة والانتقام والسرقة والإفساد، مما يهدد سلامة أفراد المجتمع ويقطع أواصر المحبة والتآلف بين المسلمين. فجاءت الزكاة لتكون صلة وصل وسلام بين الأغنياء والفقراء. أيها الإخوة المستمعون، إن كثير من الناس في هذا الزمان إلا من رحم الله لا يخرجون زكاة أموالهم، فرقوا بين الصلاة والزكاة، فهم يصلون الصلوات في أوقاتها ولكن لا يخرجون الزكاة ولا يؤدونها. مثلهم كمثل بعض الأعراب الذين امتنعوا عن إخراج الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحاربهم سيدنا أبو بكر وقاتلهم حتى أدوا ما عليهم من الزكاة. وعندما قال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ أجابه قائلا: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. والدليل على أن كثير من الناس في هذا الزمان لا يخرجون الزكاة ما نراه في المجتمع من كثرة الفقراء والمساكين والمحتاجين والمحرومين. فالأغنياء المانعون للزكاة هم سبب وجود هؤلاء الفقراء. فلو أن كل غني أخرج زكاته ما رأيت فقيرا على هذه الأرض ولا وجدته. فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم قدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إلا إذا جاعوا وعروا مما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله محاسبهم يوم القيامة حسابا شديدا ومعذبهم عذابا نكرا. وما ابتليت الأمة اليوم بهذه المصائب والآلام.

الآفات والشدة والأزمات والانتشار الفقر والأمراض وغلاء الأسعار ومنع نزول الأمطار ونذرة المياه، ألا فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فأختم بهذه القصة الجميلة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلاة من الأرض، أي في أرض خالية، إذ رأى سحابة فسمع فيها صوتا: اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه، فتتبع الرجل الماء فوجد رجلا قائما في حديقته يحول الماء، فقال له: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه، فما تصنع؟ قال: إني أنظر ما يخرج منها. قال: يعني انظر ما يخرج من هذه البستان ومن هذا البستان، فأتصدق بثمره.

0: فيها ثلثه. فإخراج الزكاة والصدقات سبب عظيم من أسباب تنزل الرحمات والبركات على البلاد والعباد. فاللهم اجعلنا ممن طهر بالزكاة نفسه وماله وطلب رضاك فناله. نفعل الله وإياكم بالقرآن العظيم وبحديث سيد الأولين والآخرين، إلا أن نلقاكم في حديث من حديثنا حول هذا الفرض العظيم. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.

0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقات.
5: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل المناء، ودامت لكم إبصارات المعاني واستدماجها في مجرى عروق الفهم والتمثل. كلما قرأتم التشهد، كلما جلستم بعد الصلاة تتأملون سر الخالق الواهب المنان الذي أكرمنا بلغة الصلاة.

بين كل الهيئات فإن جلستنا الأخيرة عند التشهد وعند الصلاة الإبراهيمية ستشبه جدا استراحة المحارب، المحارب الذي يحق له أن يستريح قليلا ليلتقط أنفاسه ليجدد قواه من أجل أن يواصل لاحقا. والمحارب واستراحته ليس بالضرورة هو المحارب في صورته التقليدية في أذهاننا الذي يضع السيف أو الرشاش جانبا، وإن كان ذلك متضمنا فيها عندما يكون مع السيف والرشاش قضية حق ومبدأ حق. المحارب الذي يحتاج إلى استراحة أوسع بكثير من المحارب التقليدي، إنه كل من يحارب ولو بالكلمة أو بالنية ولو بعمل قد يبدو صغيرا لكنه سيتراكم مع غيره من أعمال صغيرة أيضا وينتظم داخل إطار أكبر وأوسع ليسهم في تلك الحرب ذات المفهوم الأوسع بكثير من الحرب. هل هي استراحة المحارب؟ لا، فلنقل إنها استراحة المجاهد، فالمعنى الأوسع الذي نقصده لا يمكن أن تحتويه كلمة غير الجهاد، مع أنها تعرضت لمحاولات اختزال وتقزيم وأحيانا تشويه متعمد أحيانا وغير متعمد في أحيان أخرى، لكن الجهاد هو ذلك المعنى الواسع لكل جهد يبذل في سبيل الله، في سبيل أن تكون ما أراده الله لك أن تكون، في سبيل الوصول للتوصيف الوظيفي الذي عينت إنسانا على أساسه. الجهد قد يبذل في فكرة مبدعة، قد يبذل في عرق البناء، في التخطيط، في التنظير، في حسن الخلق، في تربية أبنائك، في تربية أبناء الآخرين أيضا. كل عمل يصب زخمه بنية تحقيق إرادة الله هو جهاد حتما، صغر أو كبر، ما دام قد وجد مجرا ليصب فيه جهده ونتيجته، والمجاهدون والمجاهدات يحق لهم أن يستريحوا أيضا. يحق لهم؟ لا، إنه ليس مجرد حق يمكن لهم أن يطالبوا به ويمكن أن يتنازلوا عنه، إنه أكبر من ذلك. قد تكون تلك الجلسة ليست فقط استراحة المجاهد، إنها جلسته الحتمية الواجبة التي يقوم فيها جهده وجهاده مرة يقوم بها وهو بعد في منتصف الطريق في الركعة الثانية، ومرة

يقوم بها وقد أشرف على الانتهاء، وتكون جلسته تلك بمنزلة نقطة النهاية، كما لو أن الحصاد الحقيقي لا يتم إلا بتقويم حسابات الحقل والبيدر. في تلك الجلسة حيث يستريح المجاهد، تلتحم النهاية بالبداية والحقل بالبيدر والمعايير بالنتائج. في تلك الجلسة نقف لنرى إن كان للقيام معنى القيام، وإن كان الركوع خضوعا بالعقل، والسجود خضوعا متمما لخضوع العقل، خضوعا كليا يتحد فيه الإنسان مع الطبيعة، مع الخلق كله، في ذلك السجود الكلي الشامل لله عز وجل. إنها استراحة المجاهد، إنها استراحة المجاهد مثل ربوة يصل إليها بعد طول جهد، يشرف منها على ما قطعه من رحلته، ولكن يشرف منها أيضا على هدف رحلته، على ما لم يقطعه بعد من الطريق. يقوم النتائج التي حصل عليها حتى الآن، ويلقي النظر ويمعنه على ما يجب تحقيقه، وبين هذا وذاك يسترق النظر إلى بعض ما وعد به. حقا إنها النهاية التي تتجدد فيها البداية، وتشرق فيها روح الانطلاق من جديد، وتتجدد فيها الطاقة من جديد لمواصلة الرحلة، الطاقة المنبعثة من المفاهيم مجددا، المفاهيم التي تنحت عبر تلك الكلمات، الكلمات التي تبدو كالكلمات أحرفا وأصواتا، لكنها أبدا ليست كالكلمات. التحيات حياة أخرى، فطالما عاملنا التحيات على أنها تشبه الطريقة التقليدية التي نلقي فيها التحية أو السلام على شخص جئناه أو جاءنا، والتحفظ هنا لن يشمل فقط تشبيه الشخص تعالى الله عن كل شبه ومقاربة، ولكن يشمل التحية والسلام أيضا، فالمفهوم المتداول الآن يقزم المعاني العملاقة، المعاني الأصل، ويضعها داخل قوالب ضيقة فتكون مقيدة مثل مارد في قمقم. لكن مع الصلاة ومع تلك الكلمات التي تنحت مفاهيم جديدة، لا بد لنا أن نعود إلى الجذر، إلى الفهم الأساسي، من أجل أن نكسر القمقم ونسمح للمارد بالانطلاق، بالأحرى نسمح لأنفسنا أن نكون ما يجب أن نكونه. ولو افترضنا أن التحيات هي تحية بالمعنى التقليدي للكلمة، فالسؤال سيكون: لماذا الآن؟ لماذا قرب النهاية؟ لماذا ليس عند البدء؟ لماذا ليس في السجود والعبد يكون أقرب ما يكون لله في سجوده؟ لماذا التحية؟ إذا كانت مجرد تحية تكون في النهاية أولى. لابد إذن أنها ليست تحية بالمعنى التقليدي، بل تحية في معناها الأعمق الأكثر جذرية.

بالشكل المباشر. لكن الدعاء بالحياة في هذا الموضع بالذات قرب النهاية يذكرنا بشيء آخر كان قد سبق حتى البداية، شيء آخر كان في جوهره المباشر دعوة إلى الحياة، وكان قد سبق الصلاة بمعنى أدائها، إنه النداء للصلاة، إنه حي على الصلاة حي على الفلاح. تلك الدعوة إلى الحياة المرتبطة بالصلاة والمرتبطة بالفلاح في علاقة تتساوى فيها الصلاة مع الفلاح مع الإثمار مع الفوز، ليست مجرد حياة بيولوجية إذن تلك التي دعي لها مع الأذان، ولكنها حياة بمعنى أعمق، حياة يرتبط معناها بالفاعلية فيها، بالإيجابية في محتواها، بكل ما هو بناء من القيم. كان ذلك قبل الشروع. وكي لا ننسى الهدف، والآن تأتي التحيات قبل الوصول إلى النهاية، كما لو أنها تذكرنا بالبدايات، بنقطة الانطلاق، بمحفزاته، كما لو أنها تضع نصب أعيننا هدفاً أساسياً كي لا نحيد عنه، كي نحتفظ بالمعنى ونحن نقوم بالأداء، فيقوم المعنى بعملية تقويم ذاتي وترميم دائم. دعوة الحياة الأولى في حي على الصلاة لم تحدد مباشرة ولم تحدد اتجاه هذه الحياة، أما هنا قبل النهاية فالأمر يرتبط بالبداية ويصير أكثر وضوحا، ويشرق معنى هذه الدعوة إلى الحياة يجعلها مرتبطة بالله. التحيات لله، التحية على وزن الترضية والتسمية، تشتق وتشتق من حي هذا الفعل الذي يوحي بالإصرار على فعل الحياة. إنها حياة حقا مع سبق الإصرار والترصد، لكنها ليست أي حياة، ليست حياة فحسب، بل هي الحياة لله. إنها مرة أخرى تكريس وتصديق لما رددناه في البداية مع طلب الفتح في الاستفتاح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كما قالها إبراهيم أولا، التي صارت بمنزلة منصة ننطلق منها إلى الصلاة، وهي مرة أخرى استجابة لتلك الدعوة إلى الله التي حملها لنا القرآن: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعانا لما يحيينا، نحن موتى في تلك الحياة البيولوجية المفرغة من الهدف الأمثل والمعنى الأقوم، موتى في تلك الحياة التي نمطها هو المزيد من التسوق والمزيد من تكاثر الأموال والسلع. أما تلك الحياة الأخرى التي يدعونا إليها الله ورسوله، فهي حياة مختلفة ليس بينها وبين الحياة الأخرى صلة قربى حقيقية. فقط هناك ذلك التشابه في الأسماء، وهناك بين الحياتين ذلك الجسر الذي يمكن أن يصل بينهما، يمكن عبوره وعبره أن تنتقل من حياة خامدة رغم بهرجها وأضواء الإعلانات المسلطة عليها إلى حياة خلقنا من أجلها، وصمم كل ما فينا لكي يحيا هذه الحياة ويكون عبرها وتكون عبره. ما هو هذا الجسر بين الحياتين؟ أخي أختي، إنه الصلاة ذاتها، ليس الحركات فقط ولا المعاني فقط، بل حزمة المعاني والمفاهيم ومنظومة القيم المرتبطة بكل كلمة وكل حركة وكل سكون فيها. الجسر هو هذه الصلاة، الصلوات الخمس التي نؤديها في اليوم والليلة، لا من أجل إسقاط إثم تركها، ولكن من أجل أنها تهيئنا وتدربنا على ولوج تلك الحياة الحقيقية، على أن نحياها ونكون جزءا منها ونصنعها أيضا. سيترك لنا اختلاف المفسرين في تأويل التحيات لله تلك المسافة الصغيرة التي نستطيع المرور من خلالها إلى الكون الشاسع من المعاني والمفاهيم التي تتسق مع بعضها بعضا

0: ولن يكون ذلك إقصاء لما قاله بعض المفسرين من أن التحيات هي السلام، إنما هو محض تأجيل.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقاد.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
5: تغطيات إخبارية.
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: اسمع حتى ذاك الليله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعطل خدمته يقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينه.
3: حق بعد يا الرئيس،
2: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
3: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي هي تنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
5: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صاحبي محمد ما كان صاحبي كاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك
4: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88
5: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست
6: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما
7: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف
8: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف
5: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم متوفرة على بلاي ستور وأب ستور
9: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد برامج متنوعة أخبار تغطيات قرب تواصل وإمتاع إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صاحبي احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك
4: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هم شديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88
5: اكتشفوا SNFT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة SNFT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز SNRT نيوز الخبر اليقين من المصدر
6: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد برامج متنوعة أخبار تغطيات قرب تواصل وإمتاع إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM

Madre.

بكو فوارشتر وبنيار بيوان عزت ذهوى يا قيوم

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري وبدايته من نيويورك، حيث تتجدد قنوات التواصل بين الرباط والأمم المتحدة في مباحثات جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. وخلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزير بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، سواء داخل الأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016. ودائما بأروقة مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مؤتمرا دوليا حول سبل التصدي لخطابات الكراهية من خلال ترسيخ الحوار بين الأديان والثقافات ونشر قيم التسامح، وذلك بشكل مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة على هامش الدورة الواحدة 81 للجمعية العامة. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمس خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. وأبرز السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة ساحلية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق، وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. وأشار في هذا السياق إلى أن حوالي 100,000 سفينة تمر سنويا من هذا المضيق، بما يعادل 300 سفينة يوميا، أي بمعدل سفينة واحدة كل 5 دقائق تقريبا. وأوضح أن الملاحة في مضيق جبل طارق تفوق حركة المرور في قناة السويس 5 أضعاف، وتتجاوز قناة بنما 11 ضعفا، كما أنها تقترب من 3 أضعاف كثافة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزير أن المغرب لا ينظر

0: مفتوحة وآمنة ومستقرة. ولهذا الغرض اقترح السيد بوريطة احتضان المغرب لمنتدى دولي بالتنسيق مع مملكة البحرين، وذلك بهدف تقوية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل الممارسات الفضلة والحد من الاستقطاب بين من يدعون امتلاك هذه المعابر الاستراتيجية ومن يستغلونها بغرض الابتزاز. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول اليوم في مضيق هرمز في ظل هجمات تشنها إيران في الممر المائي الاستراتيجي للحفاظ على سيطرتها عليه. وأوضحت الهيئة أن مسؤول الأمن في إحدى السفن أفاد بإصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول ما تسبب باندلاع حريق على متنها تم إخماده لاحقا، مضيفا أن أفراد الطاقم بخير. تعرضت روسيا لهجوم أوكراني ب 350 مسيرة كانت متجهة إلى موسكو الليلة الماضية، على ما أفاد رئيس بلدية العاصمة مع بدء عمليات التصويت في انتخابات تشريعية هي الأولى في روسيا منذ بدء الحرب. إلى هنا مستمعينا ينتهي هذا الموجز الإخباري. أوقات طيبة أتمناها لكم مستمعينا رفقة بقية برامجنا على أمواج الإذاعة الوطنية. دمتم سالمين وبألف خير.
1: إذن بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية الوطنية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن يعود لنواصل ما تبقى من مواد وفقرات برنامجكم صباح الخير الدخلة على أمواج تير إذاعة المملكة المغربية في الدخلة طبعا في الشطرة والجزء الثاني من، فمرحبا بكم مجددا.

0: هذه المواد والفقرات تتواصل لحضراتكم ضمن برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. ضيف وحوار. مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد من مواعيدنا على أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. موضوع حلقتنا اليوم كي لمس واحد من المجالات اللي أصبحت حاضرة بقوة في حياتنا اليومية، بل أصبحت الصورة والصوت والفيديو لغة أساسية من لغات التواصل والتعبير في هذا العصر اللي هو رقمي بامتياز. فالمجال السمعي البصري، وهذا هو موضوع هذه الحلقة، بما يختزنه من إبداع وتقنيات ومهارات، وأيضا ما يتيح من آفاق أمام الشباب والطلبة الراغبين في بناء مستقبل مهني في هذا المجال، وبالخصوص إذا كانت عندهم ميولات لهذا المجال السمعي البصري. ولأن التجربة خير دليل، ارتأينا اليوم مستمعينا ضمن هذه الحلقة أننا نتقاسم معكم تجربة شخص مهتم اختار هذا المجال عن قناعة وشغف، فدرسه ومارسه، وطبعا بقى وفي لهذا المجال حتى أصبح سمعي البصري بالنسبة له أكثر من مجرد تخصص دراسي أو ميول أو اهتمام، بل مجال اللي كتربطوا به علاقة عشق وشغف وممارسة مستمرة. ضيفي وضيفكم الكريم أستاذ محمد درمون، المهتم والمهووس بالمجال السمعي البصري، واللي جمع بين التكوين الأكاديمي والتجربة التطبيقية، هو ضيفنا. أستاذ محمد مرحبا بك معنا، وأهلا وسهلا بك ضيفا كريما على أثير إذاعة الداخلة الجهوية.
1: شكرا لك سي العهدي، وأول حاجة كنشكرك على هذه الاستضافة، وصباح الخير لجميع المستمعين ديال الإذاعة الجهوية بنية الداخلة، ومرحبا بي مجددا عندكم في الإذاعة الجهوية.
0: مرحبا، وهذا ما شاء الله لقاء اللي أعيد المستمعين والمستمعات أن غيتكون فيه إضافات وتوضيحات. طيب الأستاذ محمد، يكن المستمعين يتعرفوا عليكم أكثر، ندور منك إذا سمحتي تقدم بطاقة هوية تعريفية يا غير تكون موجزة ومركزة، جوابا عن سؤال من هو محمد درمون المسكون بشغف وهوس ديال هذا المجال السمعي البصري.
1: فمحمد هو طالب حصل على الإجازة في السمع البصري سنة 2015 من جامعة القاضي عياض. المجال كان اختيار عن قناعة، لأن المجال في ذلك الوقت كان في أوج العطاء دياله. الحمد لله أنني من خلال المسار الدراسي وكي كنقول المهني اكتسبت مجموعة من المعارف والمهارات المرتبطة بالصورة والصوت والتصوير أيضا، بالإضافة للتوظيف وإضافة إلى تجارب متواضعة من خلال إذاعات خاصة، ومن خلال أيضا التحرير الصحفي بمختلف القنوات.
0: الجميل سي محمد في هذا المسار ديالك أنك سقلتي موهبتك وميولك المجال السمعي البصري بتجارب أكيد جعلتك تكتشف أهمية هذا المجال وأيضا تاريخ وتطور. سؤالي ليك وفيه الكثير من روح الفضول اللي هو مشروع فضول أكيد كيتقسمه معايا جل المستمعين، لماذا اختار الأستاذ محمد درمون دراسة هذا المجال السمعي البصري بالضبط ولم يختار مجالا آخر؟
1: فبالنسبة لي أنا بالنسبة للسمعي البصري هو مجال يعني

0: نقدر نشبهه انه بحال البحر، يعني مليء بالفروع والتشعبات، منها التصوير، منها الاخراج، منها التوضيب، منها التسجيل الصوتي، الاضاءه، المكياج، المونتاج، صناعه المحتوى الرقمي، الاعلانات. يعني ما كيشملش فقط على تخصص واحد، وانما مجموعه من التخصصات. فما مادام كنقولوا ان السمعي البصري فهو يجمع ما هو سمعي وما هو ايضا بصري. والمجال الان الحمد لله كنلاحظ على انه اصبح اكبر، عفوا اكثر تطور من سابقه.
1: وأكيد هاد التخصصات الكثيرة في هاد المجال فعلا كتجعله مغري جدا. نبغي فقط، لأن كنتكلموا على المجال السمعي البصري، ماشي الجميع كيفهم هاد المفهوم بمعناه الدقيق. ما كرهتش أنك تبسط الإنسان العادي اللي ربما ليس على دراية بهاد المفهوم، شنو بطريقة مبسطة فاش كنقولوا المجال السمعي البصري شنو هو المقصود؟
0: فالمجال السمعي البصري كي قلتي نتايا انه باللغه ديالنا البسيطه هو عباره عن صوت وصوره، اما يكون فيديو اما يكون صوره من خلال كي كنقولوا حنا اضافه صوت على الصوره، او لا كي كنقولوا الناس اللي كيكونوا بالدارجه ديالنا كيسمعوا الراديو ولا كيشوفوا التلفازه، فهذا مرتبط بالمجال السمعي البصري.
1: طيب جميل، أظن هذا اللقاء ديالك غيكون فرصة نعرف بعض الأسر ولا بعض مثلا التلامذة ولا الطلبة اللي عندهم ميل وعشق لهذا المجال، غادي يبغيو يعرفوا منك مادام أنت مريتي من هذا المسار. وهذا علاه استضفناك أيضا في هذه الحلقة من ضمن أهدافها، وندور أن ننتهز فرصة ديال تواجدك باش بالنسبة لهاد الأسر ولا الطلبة اللي عندهم رغبة إما بعد حصولهم على شهادة البكالوريا ولا كانوا في تخصص معين ومن بعد شافوا بلي أن عندهم ميل أو رغبة أنهم يكون عندهم تخصص ويمشيوا في هذا المجال السمعي البصري، وربما كيكون عندهم تردد. أنت من خلال تجربتك باش تقدر تقنع او ترد على هادو اللي ربما كيقولوا هذا مجال صعيب، هذا مجال اللي ربما افاق وكذا، شنو ردك على هاد المترددين؟
0: عندك الحق. فانا بالنسبه لي انا كنشوف ان الاكثريه ديال الطلبه بهذا المصطلح من بعد البكالوريا كيكون محدود، اما كيتوجهوا بين قوسين اما التكوين المهني بجهه الدخله والذهب، او اللي كيقتصر فقط على انه يتوجه لافاك يدير مثلا ليكونومي ولا يدير الدروا ولا يدير التخصص انجليزيه ولا يدير تخصص ديال
1: اللي هي اصلا تقليديه
0: روتينيه. فانا كنصح الطلبه انهم يتوجهوا للتخصصات اللي كيشوفوا فيهم الراحه ديالهم، لان راه غدير شي حاجه وبين قوسين من بعد غتندم عليها، وسمح لي على الكلمات ديال الدارجه. فالانسان من كيدير واحد التخصص اللي كيشوفوا انه مرتاح فيه فكيعطي فيه وكيبدع فيه. انا اوجه نصيحه للطلبه انهم ماشي بالخصوص، وانما المجال ديال السمعي البصري غادي يلقاو فيه متعه لا في العمل ولا حتى الافق. فعندنا الحمد لله مدارس، عندنا مثلا تكون مهني ديال الدار البيضاء، عندنا تكون مهني ديال مدينه برشيد، عندنا تكون مهني ديال مدينه ورزازات، عندنا المؤسسات الخاصه ديال السمع البصري كتواجد بين الرباط والدار البيضاء، وايضا ربما مراكش بغض النظر على لي زيك ولي زاداك اللي عندنا الحمد لله. عندنا احنا فخورين
1: الحق ديالو
0: اليوم في المدن الداخله فعلا اللي كنشوف. وانا ذكر واحد الاسم اللي ربما الان ولا معروف ما شاء الله، اللي هو التلميذه ديالنا ديال مدينه الداخله اللي حصلت على
1: الدبلوم ديال
0: فاطمه الزهراء قيداح، اللي هي تلميذه ديال الداخله تبارك الله عليها، اللي خريجه ديال المدرسه العموميه
1: من التلاميذ ديال صحيح
0: فعلا صحيح فعلا. فهاد المجال انا كنشجعهم انهم يتوجهوا ليه، لان هو اللي غادي يكون مستقبلا القوه الضاربه ديال اي اي اي اي دوله او لا اي مدينه.
1: طيب لاحظت واحد المساله وربما انت غادي تلاحظها احسن مني بحكم اهتمامك وتواجدك في بعض المواقع الاعلاميه، ان العديد من الشباب اليوم مهووسون او لا يعشقون الآلة ديال التصوير والمجال ديال التصوير، واش

0: هذا المجال السمعي البصري مؤهل لي اكثر، فقط هادو اللي عندهم ميل او لحب او عشق او شغف التصوير، ام انه بالعكس تقدر تكون اهتمامات اخرى؟
1: لا، هذه النقطة جدا مهمة خصنا نتكلموا فيها، لأن المجال السمعي البصري ما كيعنيش فقط التصوير، وإنما كيعني أن الطالب خصو يكون كيميل للتوضيب والمونتاج، اللي هو كي كنقولوا حنايا بالمصطلح ديالنا أنه كيعرف يدير المونتاج عند الأغلبية، والأكثر من ذلك أنه يكون كيحب الإخراج. فمن كيكون كيحب الإخراج راه غادي غادي غادي غادي يولي ملم بالصوت، غيولي مهم أيضا بالصورة، الإضاءة، على مستوى التوضيب يكون كيلاحظ الألوان واش كتناسب هاد النوع من التوضيب ولا لا. يعني هاد المجال غادي يخليهم أنهم يتفرعوا لحوايج أخرين. وحاجة أخرى لاحظتها مؤخرا، أن تبارك الله الشباب اللي كيتعاطاو لمواقع التواصل الاجتماعي مطالبين أكثر بالتوضيب. يعني كاينين كي كنقولوا حنايا ديزابليكاسيون ولا تطبيقات ديال التوضيب، خص غير الانسان انه يبحث ويتعلم اكثر، لان كي كنقولوا حنا التطبيق خصو ديزاستيوس باللغه العربيه، يعني
0: حيل ولا
1: بالتقنيات، بالاحرى التقنيات اللي كتخلي ان الجوده ديال الصوره تكون احسن. الشباب ديالنا تبارك الله راه حتى المواقع الالكترونيه بجهه الداخله والذهب كتعتمد على على على كي كنقولوا جي تي، يعني المونتاج ديال جي تي، يعني ديال جورنال تيليفيزيك بهذا المصطلح، كتخلي ان داك الشيء يكون بسيط، يعني بحال الا قلتي دي فلاش. الاجمل انه يكون شويه ديال الابداع في هذا المجال ديال التوضيب، لانه كيعطي واحد الجماليه واحد الرونق للصوره وايضا الفيديو لاي واحد كيدير المونتاج.
0: وبالنسبه للمهارات سي محمد اللي يمكن للطالب انه يكتسبها من خلال دراسه المجال السمعي البصري،
1: فالمهارات اول حاجه ان اي واحد يعني درس التوضيب والصوره بالخصوص راه ماشي اي حاجه كيقبلها، وماشي اي حاجه كي كنقولوا كتستقطبها الاذن. راه الا كانوا لي بارازيت بالنسبه للصوت، راه كيحس كي كنتكلموا على البروفيسيونيل، على
0: اللي عنده ديك الاذن التقنيه.
1: الاذن التقنيه الا سمع شي حاجه راه ما غاديش تعجبوش. ايضا الصوره الا شاف شي صوره ما غاديش يعجبو. فمثلا ناخذ على سبيل المثال، انا كناخذ معاك حوار في التلفازه، والموضوع ديالك انت في الصوره ما واضح، ما حاطكش انا كما ينبغي في ذاك الاطار. فانا كنصور، انا اصلا ما غاديش نرتاح، فما بالك المتلقي او المشاهد ما غاديش تعجبه الصوره. يعني كاين تقنيات ديال انني نصور او لا ندير كي كنقولوا واحد الحوار تلفازي، وما واضعش المخاطب ما واضعوش في واحد الموقع مزيان، فغادي نكون انا في عيني بين قوسين مضرور. فما بالك الصوت، ما بالك الاضاءه، فما بالك.
0: اذا كاين مهارات اللي هي دقيقه. طيب وبالنسبه للدراسه النظريه استاذ محمد، واش كافيه بوحدها اليوم فاننا نمشيو بعيد في هذا المجال السمعي البصري؟
1: طبعا راه الدراسه مهمه جدا، لانها كتمنح الطالب الاساس النظري والمنهجي، ولكن السمعي البصري مجال تطبيقي بدرجه كبيره. فلذلك انصح كل طالب بان يستغل فتره الدراسه في ممارسه ما يتعلمه، وان يقوم بانجاز مشاريع شخصيه، يعني كي كنقولوا دي بروجي بيرسونيل. تجربة التصوير والمونتاج وصناعة الفيديوهات هي جد جد مهمة، لأن كتخلي أن الإنسان يتطور بسرعة، لأن يعني كنتكلم على اللي كيشتغل في المجال. وأهم حاجة لأي طالب أنه كيدرس، فهو ذاك التدريب أو ما يسمى بلوستاج. هذاك الوستاج كيخلي أن
0: كيطبق ذاك الشيء اللي خدا نظري،
1: فعلا كيطبقوه حتى كيسقل الموهبة ديالو. يعني ماشي بالضرورة أن أي حاجة قريتيها راه غادي تشوفها في الميدان، راه كي كنقولوا بالدارجة ديالنا اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة. فخص الإنسان أنه يحاول أنه يبحث ويسول خلال فترة التدريب، لأن هي اللي كتدفع ذاك الإنسان أنه يزيد يسقل الموهبة ديالو.
0: وبالنسبة سي محمد ما يعرف بالتعلم الذاتي، أنك تمشي تكون راسك براسك وتبحث، ودابا دون العم جوجل كيعطي هاد الإمكانيات ديال أنك تكون راسك.
1: فعلا راه كما قلتي تطورات الوقت، وحتى الانسان الا بغى

0: كون راسو براسو
1: داك التكوين الذاتي اوتوديداكت
0: اوتوديداكت هو مهم، ولكن راه لا لا يمكن انك تطور من راسك دون انك تطبق. راه مثلا مثلا انا عندي بي سي قريت على الـ على الـ على الكمبيوتر ولا كيفيه الاشتغال به، ولكن كان كيتحط قدامي الكمبيوتر ما كنعرفش نشتغل به. فإنه هو يعني تطوير او الاوتوديداكتيك من البراتيك، يعني هما جوج ما يمكنش اننا نفرقوا بيناتهم، لان انت كتقرا ولكن خص ضروري انك تطبق باش كي كنقولوا تسقل الموهبه ديالك في في في, في البراتيك.
1: طيب، فيه سؤال عاده يطرح، وهو ان البعض كيقول بان مستقبل السمعي البصري غير مضمون، لست ادري علاش اعتمدوا، وان كان يبدو هذا غريب جدا. الى اي حد نقدو نقولوا اليوم بان هذا الكلام عنده مشروعيه او مصداقيه، وان كنت استبعد ان بالعكس احنا قلنا في البدايه بان هذا يفتح افاق رحبه انك بحيث هي من المهن ديال المستقبل.
0: فاي مجال واي مهنه فعندها التحديات ديالها، يعني ما يمكنش اننا نحكموا على على على على كل مجال بانه سهل او لا او لا صعب.
1: فكل ما حسب عود القدره ديالك والطاقه الابداعيه
0: فعلا
1: عندك.
0: فعلا، اذا الا كنت انسان مبدع وعندك واحد الشغف فاكيد انك غادي تقاوم كاع داك الصعوبات باش انك توصل لداك المبتغى ديالك اللي كنشوفه انا بالنسبه ليا هذاك هو الهدف اللي كيخليك انك توصل بعيد. وحاجه اخرى، ان الانسان الا كان كي كنقولوا حنايا كيحاول انه يطور حتى من المستوى الدراسي ديالو من خلال انه يمشي من بعد ديبلوم للاجازه او كي كنقولوا الماستر او الدكتوراه، فراه بالنسبه لي انا هذاك راه في حد ذاته وصول لواحد الهدف اللي مهم. ايضا حاجه اخرى اللي بغيت نتكلم عليها، السمع البصري اليوم حاضر في التلفزيون والسينما والاشارات والمؤسسات بشكل كبير، وخصوصا المنصات الرقميه، عاد بالاضافه لذلك وسائل التواصل الاجتماعي، يعني المجالات متعدده. فهنا الطالب ممكن انه يطور نفسه من خلال هاد المسائل.
1: وفاش كيطور نفسه في هاد الجانب؟ واش اكيد فرص العمل غيتكون متاحه له؟
0: طبعا، لان راه المجال ديال السمع البصري كي كنقولوا راه فيه الاخراج، يمكن انك تمشي في الاخراج. راه ما شاء الله كنشوفوا ان الطلبه اللي كيكونوا مثلا في ورزازات عندهم واحد الفرصه اللي كبيره انهم يشتغلوا في مجال ديال ديال ديال ديال ديال التمثيل او لا ولا مجال تقني في السينما. كذلك المعاهد بمدينه الرباط او بمدينه عفوا الدار البيضاء كتخلي ان الناس يتوجهوا اما للسمع البصري او لا فقط غير السمع، من خلال اذاعات، من خلال دي بوات برودكسيون اللي هما شركات الانتاج اللي كتطلب تقنيين اكثر، لان راه عندنا كي كنقولوا السيت كومات، عندنا الافلام، عندنا البرامج التلفزيونيه. يعني المجال ديال السمع البصري هو مجال حيوي وكيتطلب كل عام افواج وطلبه اللي تعزز الساحه.
1: وبالنسبه انت سي محمد، من خلال مسارك لست ادري واش لانك شرتي في البدايه لحصولك على الاجازه المهنيه، واش كتشوف بان هدف هذا المجال يكفي ام ان خاص انك تزيد اكثر؟
0: فانا كنتكلم على نفسي ديالي ان خصك مازال انك تشتغل اكثر. انا لحد الان مازال الافاق قدامي، من خلال ان بين قوسين قلتيها انني مهووس بالمجال ديال السمع البصري، اطمح انني ندير ان شاء الله بحول الله الماستر والدكتوراه، لما لا ان شاء الله بحول الله في قادم الايام، لان حتى كي كنقولوا الملامسه ديال ما هو دراسي كيخليك انك تزيد تطور حتى من لونغاج ديالك السينماتوغرافيك ولا لوديو فيزيوال، انك كتزيد تغني الرصيد المعرفي ديالك.
1: وعلى ذكر اغناء الرصيد، هذا كيطلب اظن لغات ضروري، على الاقل الفرنسيه.
0: فعلا الفرنسيه والانجليزيه ضروري، فعلا الانجليزيه والفرنسيه ضروري. و الى لاحظتي حتى في التقديم ديال البرامج راه كيقتصر الامر على عده لغات. حنا كنشوفوا ان النشرات الاخباريه كتكون فيها الاسبانيه، الانجليزيه، الفرنسيه كذلك، فهادو من بين
1: وحتى المعلومات باش تكتسبهم بقدر ما تتمكن من اللغات اللي خصوص عندها طابع عالمي كيف الانجليزيه او على الاقل الفرنسيه، هذا كي يفتح لك افاق اكثر
0: فعلا
1: انك تنمي معارف.
0: فعلا هذا مساله اساسيه.
1: طيب سي محمد.

0: أكيد كيستمعوا لنا الأسر وبعض الطلبة اللي ربما فسمعوا الحديث بقاو متبعين معنا هذا الحوار المفيد والجميل معك. أشن هي نصيحتك اللي تقدمها للطلبة اللي عندهم رغبة أو شغف أو ميول باغين أن هذا يقيسوا هذا المجال ويمشيوا فيه بعيد؟
1: فعندي واحد ثلاثة ديال النصائح أنا بالنسبة لي. أولا أنه يدخل المجال عن قناعة، وليس فقط أنه شيء ممتع أو لا فقط مسلي باش بين قوسين كنقولوا بالتدريج يدوز الوقت. ثانيا أنه يمارس بشكل مستمر، لأن المهارة ما كتجيش هكاك إلا بالممارسة. ثالثا انه يكون فضولي ويواكب كل جديد في التكنولوجيا والاعلام. الحمد لله اننا في 2027 او بالاحرى 2026 فهناك تطور ملحوظ للمجال، فانه يواكب من خلال التكنولوجيا ومن خلال ايضا صناعه المحتوى والمجال ديال الاعلام، وما يخافش من شي حاجه سميتها الاخطاء، لان الخطا وارد في الحياه.
0: صحيح، ومن الاخطاء
1: تعلم الانسان، لان هي هذه التجربه اللي كتخليك انك تتعلم من من من من, من الاخطاء ديالك في الحياه.
0: وفي نظرك وانت مهتم بهذا المجال السمعي البصري، الى اي حد او شنو هي الدرجه ديال دور تكوين في الشخصية الطالب هذا اللي كيدخل هذا المجال السمعي البصري، إلى أي حد كيساهم هذا الاهتمام دياله ولا متابعة دراسته في هذا المجال السمعي البصري في التكوين ديال الشخصية دياله بحكم هذا التعدد ديال الاختصاصات اللي كاينة في المجال السمعي البصري؟
1: طبعا أستاذي العادي، فالمجال كيجعل من الطالب أولا أكثر قدرة على التعبير على الافكار ديالو، يعني كيحاول انه يعبر بشكل افضل على الافكار ديالو، وايضا التعامل مع الاخرين، لان داك الكونتاكت وداك التلامس مع الاخر كيخليك انك ما كتبقاش منغلق على راسك، وكتحاول انك تشتغل بشكل جماعي، يعني كي كنقولوا ضمن فريق. والفكره كي كنقولوا فكره كتكمل فكره، ان باش كيعطيك واحد المشروع اللي حقيقي، يعني من خلال انك تكون مع مع مع فريق، فهاد هاد هاد الفكره ديالك انت اللي كتشوفها ان الفكره ديالك منتوش خاص، يقدر البقيه ديال انهم يطوروا من هاد الفكره ديالك وتكون لما لا انه مشروع اللي يكون ضخم ويكون مؤثر. فالحس الابداعي والنقدي للطالب كيتطلب دراسه وممارسه.
0: صحيح. طيب الان غادي نتحول من الاستاذ محمد اللي كيرتدي قبعة طالب متتبع بالمجال، وغادي نلبسك قبعة مستشار في توجيه. تخيل أن أمامك مثلا مجموعة ديال الطلبة يترددون بحال إلا تايهين، عندهم واحد الحيرة، وهذا كيوقع لأي كان. أنا كنوصلوا واحد ملتقى الطرق ما كنعرفوش أش من اتجاه. شنو هي النصائح اللي تقدم ولكن بصفتك تحمل هذه القبعة ديال مستشار في التوجيه توجه؟ ماذا ستقول؟
1: أولا سي العادي كنشكرك مجددا أنك حملتني مسؤولية أخرى أنني نكون مستشار توجيه، لأن هذه المرحلة هذه فعلا جد جد مهمة وحساسة. فأنا بالنسبة لي أنني نكون مستشار، أول حاجة غادي نقول للطالب كيفما كان نوعه أو للطالبة أنه يأخذ الوقت الكافي، وكي كنقول بالدارجة أنه يجلس مع راسه ويعرف راسه فاش مرتاح وشنو باغي. ثانيا اللي تخصص اللي ممكن ندرسه، واش عنده آفاق ولا ما عندوش آفاق، واش هاد المجال ديال الدراسة واش غادي يأهلني انني ندخل سوق الشغل، لان كما قلتي
0: غير سوق راسك.
1: فعلا كما قلتي المجالات اللي متواجدة فهي محصورة، راه ممكن انني ندير ليكونومي، ممكن انني ندير جيستيون، ممكن انني ندير
0: والقرار خطير لان كينعكس على مصيرك،
1: كيأثر فعلا. فالاغلبيه اللي كيديروا واحد المسار اللي ما كيتوفقوش فيه في اخر المطاف كيلقى راسو انه ضرب الحيط ورجع. بهذا المفهوم هذا التاريخي واسمح لي عليه،
0: اذا الانسان يبحث على المعلومه ويستشر قبل ما ياخذ القرار.
1: فعلا لان هذه هي اهم خطوه، وهذا هو القرار المصيري اللي كنقولوا حنايا لاي طالب خصو انه يرد البال لهذه المسائل هذه، يعني ثلاثه ديال المسائل خصو يرد لهم البال. الا ما ردش لهم البال فاكيد انه غادي يلقى راسو انه خارج الحسابات ديال سوق الشغل.
0: طيب الوقت يزاحم ويداهم، ما سخيناش بالحديث معك الاستاذ محمد درمون. طيب لست ادري لحتى عند كلمه ختاميه، ومكرهت انها تكون على شكل رساله.

0: تشجيعا للشابات والشباب لكي يرغبوا في اختيار أو ولوج هذا المجال السمعي البصري من خلال تجربتك طبعا.
1: طبعا يعني أستاذي الكريم، يعني أنا بالنسبة لي كنشوف أن النصيحة اللي غادي نوجه في الختام ديال الحلقة، أن المجال ديال السمع البصري ماشي فقط هو تخصص دراسي، بل مجال يمكن أن يمنح الطالب فرصة للإبداع وتحويل الأفكار إلى أعمال حقيقية. هذا علاش كنقول أن الطلبة إذا كانت أي واحد لديه الرغبة والشغف بهذا المجال بالخصوص ديال مجال السمع البصري، ف ما تخافوش من هذا الاختيار، لان الانسان اللي كيدخل هذا او اللي كيقتحم هذا المجال فبهدف انه يتعلم، والتعلم باستمرار والعمل وايضا حتى الممارسه. يعني الا بغيتي كي كنقول نتكلموا على المجال ديال السمع البصري، راه ماشي فقط محدود في التلفازه والراديو، ف يعني كاين السينما، كاين كما قلت لا برودكسيون ديال الانتاج، كاين عاوتاني ديال الرسوم المتحركه، الانتاج ديال الرسوم المتحركه، الفيديو كليبات ديال الاغاني، يعني بزاف ديال الابواب اللي يمكن انك تمشي في هذا المجال.
0: غادي ويتناسل يتطور كل مره كتخرج تخصصات جديده.
1: فعلا.
0: نعم سي محمد، شكرا جزيلا على هذه الرحلة الجميلة معك، وخا هي عبر الأثير اللي خديتينا فيها بين الدراسة والممارسة، بين الصورة والصوت والإبداع، والأهم من كل هذا هو بين الشغف والتكوين والطموح. والجميل في حديثي معك أستاذ محمد أن من خلال هذا اللقاء المفيد والجميل قربتينا أكثر من المجال السمعي البصري، وكيف قلتي ماشي فقط باعتباره مجرد كاميرا أو تصوير أو مونتاج، وإنما باعتباره واحد العالم المثير، عالم متكامل كتدخل فيه المعرفة والتقنية، النظري بالتطبيقي والإبداع والتواصل، وكيفتح أمام الشباب بالخصوص واحد الأفاق اللي هي واعدة متعددة متى اقترنت الدراسة كيف شرتي سي محمد بالممارسة والشهادة بالتكوين المستمر. ولعل الرسالة الأهم اللي خرجنا بها من خلال هذا الحوار معك هو أن اختيار التخصص ما يلتو يكون خاضع فقط لما هو رائج، لأن فلان دار ولا فلانة دارت ولا نوع من العناد، وإنما نختار شي حاجة اللي كتنسجم وكتوافق مع ميولاتنا وقدراتنا ومعارفنا وشغفنا وطموحنا، لأن فاش كيلقى الإنسان نفسه في المجال اللي كيبغي وكيعشق أكيد كيعطي فيه، لأن نصف النجاح ديال أي اختيار هو عشقك، محبتك عاد كتزيد التكوين ديالك والتطوير ديال السعودري. لما كانت شي كلمة سي محمد
1: فقط واحد الرسالة للطلبة ديال الجنوب، فراه ما كاينش غير الكلية، كاين مدارس متعددة ومعاهد متعددة، فالإنسان يبحث قبل ما يوصل لمرحلة ديال الاختيار، لأن المرحلة ديال الاختيار كتكون صعبة، يعني كيكون عندك واحد المزيج بين الفرح والخوف.
0: علاش خص يكون عندك من قبل ما يعرف اليوم في التوجيه بالمشروع الشخصي
1: اكزاكتوم، هذا هو اللي بغيت نوصل،
0: لانك كتبني داك الاختيار،
1: الانسان ما يتسناش التيار البكالوريا.
0: فعلا والا غادي تحس بواحد
1: الارتباك، وفي الاخير انك اما غادي دير التكوين المهني بالجهه اولا فقط تقتصر على الكليه.
0: صحيح، رغم ان كاين افاق اللي هي واعده. اذا مستمعتنا مستمعي الكرام، الى ان نلتقي في موعد اذاعي جديد، تقبلوا منا اطيب التحيات ودمتم اوفياء لاثير اذاعه الداخل الجهويه، احيي نبل مرافقتكم وجميل اصغائكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صباح الخير داخلة. برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير داخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة. سعيد أن أكون في خدمتكم الأثيرية تنشيطا إذاعيا. أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ومن وراء القمطر الفني لإضفاء حلة إبداعية على

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
3: واش الوكالة

0: كاين اللي غادي ينوب علينا، خاصو يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا.
1: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم، كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو، وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر، كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة، وكيصوت بالنيابة عليكم. وهكذا كتشاركوا في التصويت، وكتساهموا في مستقبل البلاد.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. جددت المملكة المغربية أمس الخميس خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنيويورك دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين العضو غير الدائم بمجلس الأمن، أود باسم المملكة المغربية تأكيد دعمنا وتضامننا المطلق مع المملكة العربية السعودية ضد هذه الاعتداءات الجبانة التي اقترفها الحوثيون. وأضاف الوزير أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. أكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس أن ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. وقال السيد موراتينوس في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح الذي نظمه المغرب بشكل مشترك مع الأمم المتحدة والتحالف الحضارات التابع للمنظمة الأممية، قال إن جلالة الملك بيّن لنا المسار وبيّن لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادر على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية أمس الخميس بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين أورو تهدفان إلى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنيات التحتية السككية بالمملكة. رياضيا، أعلن الناخب الوطني محمد وهبي أمس الخميس عن قائمة اللاعبين المدعوين لخوض تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. وأوضح وهبي أن اختياراته تستند أساسا على مدى جاهزية اللاعبين في الوقت الراهن ودقائق اللعب مع أنديتهم وقدرتهم على التأقلم مع منظومة اللعب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، كما يرتقب نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 20 و 26 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى الجنوب، وستكون ما بين 15 و 20 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. البحر سيكون قليل الهيجان الهائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز وهائجا ما بين المهدية وطرفاية وقليل الهيجان الهائج بباقي السواحل.

0: انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوة.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسرية تامة، ام الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخرط القرار بسرعة. ايوا عيط على هاد النمرة. قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا فهاد الباركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغلو ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مضخمه.
4: عندك حق الرئيس،
3: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
5: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
6: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
7: برامج حوارية خدماتية.
6: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
7: تغطيات إخبارية.
6: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
7: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: حديث المجلس العلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في هذه الدروس المباركة وفي إطار مشروع خطة تسديد التبليغ. هذا المنهج الذي يهدف من خلاله العلماء إلى إصلاح تدين الناس. والموضوع هذا الدرس المبارك هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في أداء أمانة القرآن، والنصوص على هذا كثيرة. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ففي إطار خطة تسديد التبليغ وطبقا لتوجيهات الرسالة الملكية السامية الداعية إلى العناية بأمانات الرسول صلى الله عليه وسلم المذكورة في قوله سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالحديث عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الأمانات وكيف تلقاها عنه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وذلك من أجل الاقتداء والاهتداء بهم في الجمع بين العلم والعمل، بدءا بأولى هذه الأمانات التي هي كتاب الله تعالى القرآن الكريم. ومن المعلوم أن القرآن الكريم بدأ يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، والحكمة من ذلك أن يكون الصحابة قادرين على استيعابه والعمل به. يقول الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. كما ضمن الله تعالى حفظه وبيانه للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال جل جلاله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج، أي يعاني من التنزيل شدة مخافة ضياع القرآن منه، فأنزل الله تعالى

هذه الآية ومعنى قوله تعالى إن علينا جمعه، أي جمعه لك في صدرك وتقرأه، ومعنى قوله تعالى فاتبع قرآنه، أي فاستمع له وأنصت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستمع لجبريل عليه السلام بإنصات المتلقي وخشوع المتعبد حتى يفرغ من التلاوة فيقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نقش في صدره نقشا، ثم يدعو أحد كتاب الوحي وهم كثر يقاربون الأربعين فيمليه عليهم فيكتبوه. ثم بعد ذلك تكون هذه الآيات النازلة موضع نشر وتطبيق وعمل، فما تنزل عليه آيات أخر إلا وقد بادر الجميع إلى العمل بما نزل، فجمعوا بين العلم والعمل والحفظ والفهم والتلاوة والتزكية. ويجسد هذا المنهج الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ يقول لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل الصورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه، وإنما ينثره نثر الدقل أن يرميه كما ترمى الثمرة الرديئة. فهذا الصحابي الجليل يحكي حالهم مع القرآن وأنهم يؤتون الإيمان قبل القرآن، يعني أنهم آمنوا بربهم وخضعوا لأمره ونهيه وتحرروا من أهوائهم، فكانوا على استعداد تام لتلقي الوحي والعمل به آية آية وصورة صورة. ويشكو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من قوم في آخر عمره وقد توفي سنة 73 من الهجرة أنهم يؤتون القرآن قبل رسوخ الإيمان في قلوبهم، فيحفظون القرآن كله ولكنهم لا يتعلمون حلاله ولا حرامه ولا يقفون عند أوامره ونواهيه. هكذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام مع القرآن، وتعاملوا معه تلاوة وتدبرا وعملا ونشرا، وهم في غاية السعادة والإحساس بالعناية القرآنية بهم، منتظرين تنزلاته في سائر أحوالهم، فرحين بما يأتي به من حلول لمشاكلهم وفتاوى لأسئلتهم وتقويم لسلوكهم طوال 23 سنة من التنزيل. فلما نزل قول الله تعالى في موقف عرفات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى جمع من الصحابة الكرام، فقيل لهم لما تبكون وقد أتم الله علينا نعمته؟ قالوا نبكي لانقطاع خبر السماء. فإذا كان القرآن الكريم تاما من حيث النزول فإنه حبل الله الممدود ما بين السماء والأرض إلى يوم الدين، وهو الهدى والنور المبين والشفاء لما في الصدور، من عمل به نجا ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ولا تزال الأمة بخير ما استمسكت به، وإن بلادنا والحمد لله بلاد الدين والقرآن حافظة للقرآن محفوظة به. فاللهم ارزقنا بركة القرآن، اللهم انفعنا وارفعنا.

0: بالقرآن الكريم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.

0: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا في هاد البركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغله ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مدخمه.
1: عندك حق الرئيس،
0: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
2: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
3: انتم دائما في الاستماع الى برامجي وفقرات اذاعتي المملكه المغربيه بالداخله.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
5: تعطي بلا طلب، ترضي بلا سبب، تبدي العجائب في تقريب ما بعد، وفقتنا للدعاء كي تستجيب لنا، وأنت أكرم من أوفى بما وعدا.

جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة. محمد.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد ليزلين سل الانتخابات اللي ردي تيوسكار في مزيرتنا اسن 23 تنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضر بالدس الروح تواطنيت اصدار لانتنية صوتا أو سنغيمان مزيرتنا الزغول نسن
1: تزدغغ الخارج ورصدار غادي لي غل المغرب اسن تصويت ما راد سكرغ
0: يغتزميم غلا واحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغ المغرب اسن صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي زغن غ المغرب اللي غوي اللي زممني غلا واحل الانتخابات باش هادي صوت غل بلاصة النون ينوب في اللون ميد اللي زدغني غ الخارج ما منك اسرات سكرين الوكالت يولي راه فلاس نينوب صوت كشمات صوت غار الكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكالت وهاني لما زنت يولي رفلاتوني نوب سليميل نغا زنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزارة دي نوب غير فينو مغربي اللي ازدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك كفوتوكوبي لوكالت اي الرئيس اللي بيرون صوت باش هدي يسان مز لوكالت تصحنيت
2: إيش دولي رفلات نغينوب إخصا دي دفاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايمن إغي دفارو لان تاني البيرون وصوت لمود دفارب أريد صوت غوم زوارو سيس من النس إغي يادي سلسلة كارت ناسونال النس أرداغي الميس راستا ورخت اللوكالت إدلا كارت ناسونال النس إصوت غلب لاس النون إغي دفاري كران البيرو يادن أرياكا لا كارت ناسونال النس التوريخت اللوكالت إصوت غلب لاس النون غي كاد أرد صواتم توسم غيمال تمازيرت النون تيزين غياد أتصوت كله يا باش تزيك سمازلت الناس القدام

0: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: نشرة الأخبار. أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة في أبرز عناوينها. المغرب يجدد أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة للحوثيين. السيد موراتينوس يؤكد بأن ريادة جلالة الملك ترسم المسار في مجال مكافحة خطابات الكراهية. بروما، المغرب يدعو إلى مقاربة ترتكز على الحلول المستدامة للأزمات الإنسانية. أهلا بكم. جددت المملكة المغربية أمس الخميس خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنيويورك دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين العضو غير الدائم بمجلس الأمن: أود باسم المملكة المغربية تأكيد دعمنا وتضامننا المطلق مع المملكة العربية السعودية ضد هذه الاعتداءات الجبانة التي اقترفها الحوثيون. وأضاف الوزير أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. أكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس أن ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. وقال السيد موراتينوس في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح الذي نظمه المغرب بشكل مشترك مع الأمم المتحدة والتحالف الحضارات التابع للمنظمة الأممية، قال إن جلالة الملك بيّن لنا المسار وبيّن لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادر على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية أمس الخميس برباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين أورو تهدفان إلى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنيات التحتية السككية بالمملكة. دعا المغرب بروما إلى اعتماد مقاربة متجددة للعمل الإنساني الدولي ترتكز بشكل أكبر على الحلول المستدامة وتهيئة الظروف التي تمكن الساكنة من الخروج تدريجيا من الأزمات وتقليص اعتمادها على المساعدات. وأبرز هذه المقاربة سفير المملكة الممثل الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة بروما يوسف بالله خلال المناقشات المخصصة لتنفيذ المخطط التوجيهي المتعلق بالتعاون بين هذه الوكالات في السياقات الهشة، وذلك بمناسبة الاجتماع المشترك العاشر بين مجالس إدارة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وبهذه المناسبة نوه السيد بالله بالتقدم المحرز في تنفيذ إطار التعاون، مسجلا أن التجارب الميدانية تبرز أهمية العمل المشترك لوكالات الأمم المتحدة في مواجهة أزمات تزداد تعقيدا وامتدادا وترابطا. في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة للحوثيين. السيد موراتينوس يؤكد ريادة جلالة الملك ترسم المسار في مجال مكافحة خطابات الكراهية. بروما المغرب يدعو إلى مقاربة ترتكز على الحلول المستدامة للأزمات الإنسانية. إلى اللقاء.

0: والجنوب الشرقي البلاد وجنوب المنطقة الشرقية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 20 و26 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى الجنوب، وستكون ما بين 15 و20 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. البحر سيكون قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وهائجا ما بين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان لهائج بباقي السواحل.
1: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا في هاد الباركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغله ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مدخمه.
2: عندك حق الرئيس،
1: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقيت بها.
3: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي باش درتي القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وورقتها مش ديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه يا لطنا نقدر المسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة. العائلة تنجح وبلادنا تربح.
2: ياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة. ذاك علاه يا لطنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويا لطنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
1: ودرك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة ولا هي تبقى ألا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اسمع حتى ذاك اللي لاهي نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة.
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي لها يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
4: إذاعة الداخل شبكة برامجية متنوعة،
5: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
4: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: الله في علاه من كلمات وألحان وغناء الفنان عبد اللطيف خلاد، عمي بسيسو، العزف والتوزيع الفنان محمد أعراب. الله في علاه مع عراب الطفولة عبد اللطيف خلاد، عمي بسيسو.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: خرص باختصار، حنا ضرك في ديال الإدارة كل واحد منا عنده مسؤولية معينة. إياك وحتى مولف التصويت في انتخابات راهو مسؤولية، ومسؤولية وطنية تهمنا كاملين.
1: حق بعد تهمنا كاملين، بمستقبل بلادنا يهمنا كاملين، نساهموا في تطوره وازدهاره، ونصوتوا على الناس اللي قلبها على البلاد والناس اللي الدور تخدم البلاد.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا. نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. جددت المملكة المغربية أمس الخميس خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنيويورك دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين العضو غير الدائم بمجلس الأمن: أود باسم المملكة المغربية تأكيد دعمنا وتضامننا المطلق مع المملكة العربية السعودية ضد هذه الاعتداءات الجبانة التي اقترفها الحوثيون. وأضاف الوزير أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. أكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل

0: الموراتينوس أن ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. وقال السيد موراتينوس في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح الذي نظمه المغرب بشكل مشترك مع الأمم المتحدة والتحالف الحضارات التابع للمنظمة الأممية، قال إن جلالة الملك بيّن لنا المسار وبيّن لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادر على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية أمس الخميس بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين أورو تهدفان إلى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنيات التحتية السككية بالمملكة. رياضيا، أعلن الناخب الوطني محمد وهبي أمس الخميس عن قائمة اللاعبين المدعوين لخوض تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، وأوضح وهبي أن اختياراته تستند أساسا على مدى جاهزية اللاعبين في الوقت الراهن ودقائق اللعب مع أنديتهم وقدرتهم على التأقلم مع منظومة اللعب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، كما يرتقب نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 20 و 26 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى الجنوب، وستكون ما بين 15 و 20 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. البحر سيكون قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز وهائجا ما بين المهدية وطرفاية وقليل الهيجان لهائج بباقي السواحل.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدوا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شلين نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية، إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدتوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت، ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم، يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي.

0: مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الأفاضل، سلام الله عليكم. يسرنا أن نلتقي بكم في هذا الحوار الإذاعي، وطبعا المناسبة الحدث هي فعاليات الملتقى الخامس للسيرة النبوية اللي نظمها المجلس العلمي الجهوي بجهة الداخلة وادي الذهب في إطار العناية بالسيرة النبوية الشريفة والشمائل المحمدية واستحضار ما راكمه علماء المغرب من جهود علمية رائدة في خدمة ذخيرة هذا التراث النبوي العظيم. وأنا جد سعيد ومبتهج أن يحل ضيفا كريما فهذا الحوار ببلاطو إذاعة الداخلة الجهوية فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حران، كاتب المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. مرحبا بك فضيلة الأستاذ.
1: بارك الله فيك أستاذي الفاضل، شكرا لكم سيدي أحمد العادي على الدعوة الكريمة، وأحيي من خلالكم المستمعين والمستمعات، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: طيب، الهدف كما أشرت في البداية أستاذ أحمد وهو تقريب المستمعين من التظاهرة العلمية القيمة. وأود بداية لو سمحتم الأستاذ حران تقريب المستمعين من السياق الذي أتى فيها هذا الملتقى العلمي المنظم مؤخرا بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالداخلة، وطبعا اللي نحن بصدد هذا الملتقى، وما الذي دفع المجلس العلمي الجهوي إلى أخذ مبادرة تنظيم هذه الفعاليات العلمية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جوابا على سؤالكم أستاذي الفاضل سيدي أحمد، هذا الملتقى الخامس للسيرة النبوية له سياقان، سياق عام وسياق خاص. فأما السياق العام فهو العناية المتواصلة بالسيرة النبوية الشريفة باعتبارها السيرة النبوية واحد المجال رحب للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعرف إلى هديه وشمائله وأخلاقه واستلهام القيم التي أسس لها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الإنسان والمجتمع. أما السياق الخاص فإن الملتقى يأتي في إطار تنزيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السادة العلماء بمناسبة مرور 15 قرن على ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما تضمنته هذه الرسالة من الدعوة إلى إحياء الإرث النبوي الشريف وإبراز ما قدمه علماء الأمة من جهود في خدمة السنة والسيرة والشمائل النبوية. ومناسبة أخرى أو سياق آخر هو بمناسبة وابتهاجا بذكر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنحن نعيش في ربيع الأول الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق أستاذ الفاضل ارتأى المجلس العلمي الجهوي يعني منطلقه في تنظيم هذا الملتقى الخامس أنه يسعى إلى الإسهام في هذا الورش العلمي من خلال تنظيم لقاءات وندوات تعرف بجهود العلماء ولا سيما علماء المغرب في التأليف يعني المؤلفات التي ألفوها في السيرة النبوية وتدريسها وشرحها والعناية بالكتب.

0: الكتب، خاصة كتب السيرة النبوية والشمائل المحمدية.
1: جميل
0: فهذا هو
1: جدا،
0: السياق العام
1: صحيح.
0: والسياق الخاص لهذه الندوة.
1: نعم، إذا طيب، إذا كان هذا هو سياق هذا الملتقى العلمي، أكيد المستمعين يحاولون يعرفوا شنو أبرز أو أهم الأهداف العلمية والتربوية التي توخّتها الجهة المنظمة أن تحققها من خلال هذا الملتقى أو هذه التظاهرة العلمية القيمة.
0: شكرا أستاذ الفاضل على السؤال القيم، لأن كل عمل من الأعمال البشرية لابد أن تكون لها أهداف،
1: صحيح، نعم،
0: وهذا العمل وهذا الملتقى له أهداف، يعني تنظيمه تم تحديد مجموعة من الأهداف يمكن إجمالها هذه الأهداف والمقاصد فيما يلي: أولا، هو التعريف بعناية علماء المغرب بالسيرة النبوية والشمائل المحمدية وإبراز جانب من عطائهم العلمي في هذا المجال. ثانيا، إحياء التراث النبوي والعلمي والتعريف بالمصنفات، فهناك واحد مجموعة من المصنفات والمؤلفات التي خلفها علماؤنا في السيرة النبوية، فيجب التعريف بها وبمضامينها، وخاصة إلى الأجيال الصاعدة. والهدف الثالث هو بيان مكانة السيرة النبوية في المنظومة العلمية والتربوية، وكيف أن علماء المغرب جعلوا السيرة النبوية مجالا للتعليم والتأليف والتربية، ولذلك نجد السيرة النبوية حاضرة في المقررات التعليمية في مادة التربية الإسلامية، ونجدها في المدارس العتيقة، ونجدها في المؤسسات الجامعية وفي غيرها، وهذا دليل على عناية المغاربة بالسيرة النبوية. رابعا، من الأهداف التي تم تسطيرها هو ربط الأجيال الصاعدة، الفئات يعني الذين خاصة المتعلمين والمتعلمات، فينبغي ربطهم بمضامين السيرة النبوية، وإبراز أن العناية بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي ليست دراسة تاريخية، وإنما هي مدخل إلى الاقتداء والتأسي وبناء القيم. يعني الغاية من دراسة السيرة النبوية هو أن نجعل الاقتداء، أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة. فالغاية والمقصد من تدريس ومدارسة السيرة النبوية هو تحقيق هذا المقصد، وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة، في معاملاته وفي أخلاقه وفي عبادته وفي جميع مناحي الحياة. خامسا وأخيرا، هو تعزيز الوعي بأهمية قراءة كتب السيرة النبوية والشمائل، قراءة علمية واعية تستحضر مقاصدها وأثرها في حياة الفرد والمجتمع. وربط، يعني أسلفت الذكر على أن من بين هذه الأهداف هو ربط الأجيال يعني القادمة بالتراث العلمي للسيرة النبوية. ولتحقيق هذا المقصد، فإن المجالس العلمية التابعة للمجلس العلمي الجهوي قد أعدت برنامجا خاصا بالمؤسسات التعليمية لتحقيق هذا الهدف، وهو التعرف على شمائل وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وترسيخ هذه القيم في نفوس الناشئة.
1: وبالخصوص أن ما أحوجنا اليوم لهذه القيم نظرا للتأثيرات ديال هذه
0: نعم،
1: مواقع التواصل الاجتماعي وكل
0: التي
1: من هب
0: كثر
1: ودب،
0: في
1: صحيح،
0: خاصة في هذا الوقت الذي كثر
1: نعم،
0: فيه.
1: وبالتالي هذه المبادرة
0: نعم،
1: ستصحح
0: أكيد،
1: مجموعة من السلوكات وترسخ قيم اللي هي أصلا قيم إنسانية أصبحت حتى الغرب اليوم يعود إليها.
0: فعندما نرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نجدها ملأة
1: صحيح
0: بالقيم بشكل عام، سواء القيم الإنسانية الكونية، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع يتعامل مع الغير، وهذا يدل عليه المجتمع الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، فكان مجتمعا فسيفساء فيه تعايش بين جميع، بين المسلمين وبين اليهود وبين أهل الكتاب جميع، يعني فكان

0: وسيفساء متنوعه، وفيه التعايش،
1: صحيح،
0: التعايش
1: في التعايش
0: والتسامح،
1: وفي أيضا
0: التسامح
1: مشترك
0: مشترك
1: الإنساني،
0: الإنساني.
1: صحيح،
0: نعم،
1: نعم.
0: يعني مظهر من مظاهر مشترك الإنساني الذي جسده النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني الذي أسسه صلى الله عليه وسلم لما أسس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة.
1: طيب، من أبرز أنشطة فعاليات هذا الملتقى تنظيم ندوة بمعنى فيه مداخلات علمية، لو سمحت أن تتفضل تكرما بتقريب المستمعات والمستمعين من أهم المحاور التي تناولتها هذه المداخلات العلمية.
0: نعم أستاذ، الملتقى تضمن مجموعة من المداخلات التي تتكامل فيما بينها لتقديم صورة عن جهود العلماء المغاربة في خدمتهم للسيرة النبوية. ومن أبرز هذه المحاور التي تضمنها البرنامج، المحور الأول عناية سلاطين الدولة العلوية بالسيرة النبوية، وتم التطرق فيه ومن خلاله إلى إبراز عناية سلاطين الدولة العلوية بالسيرة النبوية وآثار ذلك، وما كان لهذه العناية من دور في حفظ التراث النبوي وتشجيع العلم والعلماء. وكانت مداخلة بعنوان جهود ملوك الدولة العلوية في خدمة الإرث النبوي، الفتوحات الإلهية في مجتمع من الأحاديث النبوية التي تشفى بها القلوب الصدية لمليك من الملوك الدولة العلوية، ألا وهو سيدي محمد بن عبد الله العلوي. فهذا السلطان قد ألف كتبا متعددة في السيرة النبوية وفي السنة النبوية. وبذلك فإن الأمراء والملوك الدولة العلوية ليس اهتمامهم فقط، لم يقتصر اهتمامهم فقط بتشجيع العلماء يعني وتشجيع يعني مجموعة من الأنشطة، وإنما ساهموا بالتأليف والتدريس،
1: ساهموا تأليفا.
0: تأليفا وتدريسا للسيرة النبوية، وأمثلته كثيرة ومتعددة. ولذلك فهذا هو المحور الأول. المحور الثاني هو تناول مظاهر ونماذج من عناية علماء المغرب بكتب السيرة والشمائل، وهو محور حاول أن يرصد نماذج من جهود العلماء المغاربة في التأليف والتصنيف والشرح. معنى أن هذه العناية بالسيرة النبوية لها تجليات مختلفة، هناك من العلماء من ألف وصنف، وهناك من قام بالشرح، وهناك من نظم، وهناك
1: إذن
0: من
1: هناك
0: ترجم،
1: ذخائر علمية.
0: نعم، وهناك من ترجمها، ترجموها يعني إلى بالأمازيغية، وترجموا كثير من الكتب في
1: حتى
0: السيرة
1: يعمم
0: النبوية، نعم،
1: انتشار.
0: بالفرنسية وباللغة الإنجليزية. وإذا فهذه العناية فهي عناية شاملة. أما المحور الثالث فكان بعنوان السيرة النبوية في أدبيات أهل الصحراء، وهو محور مهم سلط الضوء على حضور السيرة النبوية. بمعنى أستاذي الفاضل أننا انتقلنا من العام إلى
1: إلى
0: الخاص،
1: الجميع،
0: هذا جانب محلي أردنا من خلاله إبراز عناية أهل الصحراء بالسيرة النبوية، وهذا لا غبار عليه. لا غبار عليه، بمعنى أن علماء الصحراء كذلك ساهموا في العناية وفي التأليف ونظم وشرح مجموعة من الكتب في السيرة النبوية، وأنتجوا مؤلفات وقصائد ومدائح ونصوص تعكس هذا. دليل على عمق محبة المغاربة بشكل عام وأهل الصحراء بشكل خاص، محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم واعتزازهم بإرثه، لأن من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في الخطبة المنبرية التي يعني تمت في الأسبوع الماضي، من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به والتصديق به، ثم محبته صلى
1: محمد
0: الله
1: صلى
0: عليه وسلم، وبعد المحبة يأتي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك بعد المحبه والاقتداء تاتي المساهمه في نشر ارثه صلى الله عليه وسلم والتعريف بسيرته صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه المحاور التي كانت يعني اهم المحاور التي تنولت من قبل المساهمين والمحاضرين في هذه في هذا الملتقى العلمي.
1: أنتهز فرصة هذا الحديث معك فضيلة الأستاذ أحمد حران لأطرح سؤالا أكيد يتبادر لأذهان العديد من المهتمين، هذا السؤال كالتالي: كيف يمكن أن نفهم ارتباط المغاربة بالسيرة النبوية، وهل يمكن الحديث عن حضور السيرة في تشكيل الهوية الدينية والثقافية المغربية؟
0: شكرا أستاذ الفاضل على هذا السؤال. لا شك أن السيرة النبوية عبر التاريخ هي أحد المكونات الأساسية في البناء الديني والثقافي للمسلمين بشكل عام وللمغاربة بشكل خاص، لأن السيرة النبوية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي التطبيق، التطبيق إذا كان القرآن الكريم والسنة النبوية هي التطبيق والسنة النبوية، يعني القرآن الكريم والسنة النبوية إذا كان يعني التطبيق النظري، فإن السيرة النبوية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي التطبيق العملي لهذا الدين، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جسد القرآن الكريم وجسد سنته صلى الله عليه وسلم في علاقته مع ربه، مع نفسه، مع أزواجه، مع مجتمعه ومع محيطه، فكان هو يعني هو النموذج الذي جسد مضامين القرآن الكريم والسنة النبوية. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور بين الناس، أجابت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. معنى كان خلقه القرآن بمعنى أنه كان يجسد أخلاق القرآن، فبالتالي فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي تطبيق عملي للوحيين، يعني القرآن والسنة النبوية. ولذلك المغاربة لم يتعاملوا مع السيرة النبوية باعتبارها أحداث تاريخية فحسب، وإنما تعاملوا معها بهذا الاعتبار، باعتبار أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي سيرة اقتداء، أي أننا ينبغي أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، وسيرته صلى الله عليه وسلم كذلك مدرسة للأخلاق والقيم، ومصدرا من مصادر المحبة النبوية، ومصدرا من مصادر العلم والمعرفة، بمعنى إذا أردنا المعرفة وخاصة المعرفة الشرعية، فالسيرة النبوية هي مصدر من مصادر المعرفة الشرعية، ومصدر للأخلاق والقيم، وهي مصدر للاقتداء، والاقتداء هو الغاية والمقصد من دراسة وتدريس السيرة النبوية، هو أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رسوخ المحبة النبوية في الوجدان المغربي وارتباطها بالثوابت الدينية الوطنية للمملكة المغربية.
1: أكيد كما قلت فضيلة الأستاذ أحمد حران أن الهدف من تدارس والاهتمام بالسيرة النبوية وهو أن نصل درجة ترجمتها في سلوكنا اليومي وتصبح جزءا من هذا التطيب. فيه البعض يتساءل، وأود أن أنتهز هذه فرصة لأطرح سؤال يثيره البعض، وهو أن صحيح هناك تحولات كيعرفها العالم وهي تحولات متسارعة فعلا وفيها الكثير من الأشياء، ويتساءلون عن الحاجة للعودة لهذه القراءة. في نظرك لماذا نحتاج إلى إعادة قراءة السيرة النبوية، وأين تكمن جدوائية أو الفائدة من إحياء أو ترسيخ هذا الاهتمام؟
0: يظهر ذلك أستاذي الفاضل معنى أننا نحتاج إلى السيرة النبوية لإصلاح المجتمع من أجل معرفة الماضي، أن نعرف الماضي وأن نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونستلهم من خلالها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني مجتمعا من أجل إصلاح. إذن الغاية هو إصلاح الحاضر وبناء المستقبل، ليس فقط لمجرد أن نتعرف على أحداث السيرة النبوية، وإنما نستلهم منها الدروس والعبر من أجل إصلاح الحاضر وبناء المستقبل. ولذلك فالسيرة النبوية تقدم للإنسان بشكل عام نموذجا متكاملا يتجسد هذا الإنسان في ماذا؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، في رحمته وعدله وصبره وحواره وتسامحه وحفظ الكرامة الإنسانية والوفاء وتحمل المسؤولية وغير ذلك من القيم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجسدها في أثناء بنائه للمجتمع.
1: وأكيد سحمد عذرا على مقاطعتك، أن فيه الكثير من الأجوبة، كثير من الأسئلة نطرحها اليوم، يكفي أن نعود للسيرة
0: النبوية، أن نعود إلى سيرتنا فنجد فيها الأجوبة الشافية الكافية في جميع الميادين المختلفة،
1: وتوافق الفطرة الإنسانية أصلا.
0: أكيد، وعندما نرصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت علاقته مع الغير،
1: صحيح،
0: فيمكن أن نستلهم مجموعة من القيم التي ستساعدنا أفرادا وجماعات ودول في التعامل مع الغير. والنبي صلى الله عليه وسلم، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي مليئة كيف كان يتعامل مع الغير بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فكان يدعو صلى الله عليه وسلم إلى الحوار والتسامح وإلى الانفتاح قبل الآخر،
1: نعم،
0: وغير ذلك من القيم التي ما أحوج الأمة الآن، وما أحوج الدول، وما أحوج البشرية جمعاء إلى الرجوع فيها واستلهامها من أجل تجاوز
1: السلام الداخلي
0: وتجاوز مجموعة من العقبات والمشاكل التي يكون سببها في الغالب هذا البعد عن المنهج النبوي وعن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن المقصد الأساسي من العناية بالسيرة النبوية هو أن نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحبه كما أسلف جديك، وأن نهتدي بهذه ونقتدي به، وأن نجعل من أخلاقه منهجا في حياتنا، بمعنى ليس مجرد دراسة أحداث تاريخية، وإنما ينبغي أن نجسدها ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، في نجسدها في بيوتنا، في أسواقنا، في شوارعنا،
1: في معاملة،
0: في علاقات ذواتنا وغير ذلك منا. فالسيرة النبوية كيف ما قلت هي هي النموذج، هي مشتد مليء بالقيم، ينبغي علينا أن نغرف منه هذه القيم وتجسيدها في واقعنا.
1: بوصلتنا في الحياة حياتنا. كثير من الأشياء نهتدي من خلال. طيب، ارتباطا بما أجبت عنه ممنونا فضيلة الأستاذ أحمد حران، كيف ترى اليوم الدور الذي يمكن أن تقوم به المجالس العلمية والمؤسسات الجامعية في ترسيخ هذا الذي تحدثنا عنه وهو الاهتمام بالسيرة النبوية؟
0: أسلفنا الذكر أستاذ الفاضل على أن من بين الأهداف التي سطرها منظمون مجلس العلمي الجهوي هو ربط الأجيال بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التعرف عليها ومحبته والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وأكيد أن المؤسسة العلمية تعمل عملها وخاصة في هذه السنة، وتنزيلا للمضامين الرسالة الملكية التي أسلفت ذكرها، فكانت هذه السنة هي سنة السيرة النبوية بامتياز على جميع المستويات، لا محليا ولا جهويا ولا حتى وطنيا. فهناك مجموعة من الأنشطة خاصة في المؤسسات التعليمية، ولذلك فالدور الأساسي دي المجالس العلمية والمؤسسات التربوية بشكل عام والجمعية وإلى آخره، فالدور ديالها أنها هي مطالبة بأن تصل بين التراث والحاضر وبين المعرفة والتربية، بمعنى أن لا نجعل أن لا نلقن أبناءنا هذه المعرفة فقط، وإنما أن نجمع بين العلم والمعرفة، بين العلم والعمل، عفوا بين العلم والعمل، بين المعرفة والتربية، ألا تكون أحداث السيرة النبوية هي أحداث جافة تاريخية فقط ندرسها من أجل دراسة التاريخ،
1: أن نترجمها
0: نترجم إلى عمل.

0: إلى عمل، وهذه المعرفة إلى تربية، إلى سلوك، إلى أخلاق. ومن هنا يحرص المجلس العلمي الجهوي والمجالس العلمية المحلية على أن يجعلوا السيرة النبوية حاضرة في برامجه العلمية والثقافية، مسابقات ثقافية في السيرة النبوية، مسابقات في السيرة النبوية، وندوات ومحاضرات ودروس وعظية وقراءة علمية في كتب السيرة النبوية والشمائل، وخاصة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي عياض رحمه الله. كما أن التعاون مع المؤسسات الجامعية والعلمية يتيح يعني فتح آفاق أوسع للبحث الأكاديمي. وبهذه المناسبة فإن المجلس العلمي المحلي والداب قد طرح استكتابا في موضوع المدى السيرة النبوية والمدائح النبوية، الأبعاد التربوية والروحية والعلمية من خلال في الصحراء المغربية، بمعنى عناية علماء الصحراء المغربية بالسيرة النبوية والمدائح النبوية وأبعادها التربوية والعلمية والجمالية.
1: طيب الأستاذ أحمد حران، ونحن على مشارف ختام هذا الحوار الإضائي تنويري المفيد معك مشكورا، ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى المستمعين خاصة الشباب منهم؟
0: الرسالة أستاذ الفاضل نوجهها إلى الآباء وإلى الأبناء.
1: صحيح.
0: إلى الآباء وإلى الأبناء، هو أن يجعلوا من أوقاتهم، أن يجعلوا قسطا من أوقاتهم خاصة داخل الأسر من أجل مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله مؤلفات متعددة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومختلفة ومبسطة بلغة سلسة، ودابا الحمد لله كاين انفجار المعرفي. فهي ينبغي يعني كل أسرة نجعلها كيفما كنلقاو الحمد لله الأسرة المغربية، كنلقاو في كل بيت يعني نجد فيها القرآن الكريم، فكذلك يستحسن أن كل بيت يكون فيها واحد الكتاب ديال السيرة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ونجعله واحد مجلس يعني 5 دقائق 10 دقائق 15 دقيقة كل يوم لقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وللصلاة على النبي صلى الله ولعقد يعني مجالس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلوا من سيرة صلى الله عليه وسلم زادا للعلم ومنهلا للأخلاق وطريقا إلى الاقتداء. فالسيرة كما أسلفنا هي ليست صفحات نقرأها ثم نطويها، وإنما هي حياة نستلهم منها مجموعة من المعاني، معاني الرحمة الصبر والصدق وغيرها. وأدعو إلى الإقبال على تراث علماء المغاربة والبحث في مؤلفاتهم، وهذا خاصة بالنسبة للباحثين، وخاصة التراث المحلي، فهناك قصائد في المديح النبوي تحتاج إلى من يقوم بخدمتها وإخراجها إلى الوجود، لأنها تمثل جزءا أصيلا من ذاكرتنا العلمية والحضارية. وهذا تنظيم هذا الملتقى إنما هو حلقة في هذا المسار المتواصل بحول الله، والذي يسعى إلى إحياء الإرث النبوي الشريف والتعريف بجهود علمائنا في خدمتهم للسيرة النبوية وربط الأجيال بسيرة خير البرية عليه الصلاة والسلام.
1: شكر الله لكم الأستاذ دكتور أحمد حران، كاتب المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب، هذه الإضاءات والتوضيحات والإضافات القيمة التي همت الملتقى العلمي الذي احتضنته مؤخرا مدينة الدخلة من تنظيم المجلس العلمي الجهوي، وهي مبادرة تستحق كل إشادة والتنويه، ويكف شرطي أستاذ أحمد أنها برنامج متواصل مستمر. ختاما مستمعينا الأعزاء،
0: تفضل على الدعوة الكريمة، ومن خلالكم أوجه شكري كذلك إلى جميع يعني الأطقم التي تسهروا على هذه يعني البرامج المفيدة للمجتمع، يعني وشكرا لكم على الدعوة الكريمة، ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي في يعني في مناسبة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذن ختاما مستمعينا الأعزاء، متابعينا وأوفياء، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم محبة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وحسن الاقتداء بهديه، وأن يحفظ بلدنا ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظل إمارة المؤمنين. وافل الشكر لكم على نبل المرافقة وحسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: محبس زيوم دي البرنامج وذر وقتنا نتم الانتخابات نغيرين دي تماثنا أسن 23 شو تنبير أس ديواني فين التهمي مغربي الخارج مني مجان ربدت تيرين حضان سن روح الوطنية زمان ولدني هنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تماثنا زقورنسن
1: زدغغ دي الخارج وزمغش هذيريغ دي المغرب أسن تصويت ممش غقغ
0: مرد تجلم دي اللوائح الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب اسم تصويت تسمى ما اتخذام شاني يجن نظام دي المغرب ويتسجل ورد نتدي اللوائح الانتخابات باش هدي صوت قمشان نوم وين دي الخارج ما مش غقني الوكالة ثانيتين يوني خاص نغينو بندي تصويت هذا فهم غلم نصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم والتنين واني تخدم وشتيل الشارجة من الوكالة أو أني سكمتي واني خاوم بغي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالة ذي البوستة خوري جني زمّا دي نوب غار خيجنو مغربي نيزان دي الخارج سمانايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالة الرئيس البيرون تصويت باش هذي السن باللي الوكالة الثنين التاد
2: واش وني خان غينوبن اخسا ديالي يضفال البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد انت يضفال البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيس من النس اواني دي الساس لاكارت ناسونال النس عاودة دي وش توريق تلوكالة لاكارت ناسونال النس ويصوت قوم شان نوم وما را يضفال البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونال النس التوريق تلوكالة ويصوت قوم شان نوم امو اقاض صوتم وتعاونم ديتي وشان تضوط النوم وذر وقتنا أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أخبار الواحدة مباشرة من الإذاعة الوطنية بالرباط في العناوين. في المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية، إشادة دولية بريادة جلالة الملك في تعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. المغرب يجدد دعمه وتضامنه مع المملكة العربية السعودية إثر اعتداءات الحوثيين، ويعتبر تدبير المضايق البحرية مسؤولية وليس ملكية. في سياق استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، نترك الكلمة في ختام هذه النشرة للحزب المغربي الحر وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية. نحييكم مستمعي الإذاعة الوطنية إلى نشرة الواحدة، موعد إخباري متجدد نحلل ونناقش فيه أبرز ملفات الساعة. البداية من نيويورك والمؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية. خلال هذا الحدث الدولي، أكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس، أكد أن ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. التفاصيل مع حليمة مرتضي.
1: الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس أكد في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية على دور المغرب في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح، مؤكدا أن جلالة الملك محمد السادس رسم هذا المسار وفق مقاربة تتضمن معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادر على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل.
2: Le royaume du Maroc, évidemment sur le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI.
3: أود أن أهنئ المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة وكافة الدبلوماسية المغربية على الجهود التي لا تقتصر على المبادرات بل تمتد إلى تحقيق نتائج ملموسة في مجالات قد لا تكون دائما في الواجهة لكنها أساسية لبناء ثقافة السلام والتفاهم والمصالحة.
1: وفي هذا السياق كذلك نوه الممثل السامي لتحالف الحضارات بنجاح مبادرات المملكة، مشيرا في هذا الصدد إلى اعتماد خطة عمل مراكش وخطة عمل الرباط.
3: لقد قدم لنا المغرب نموذجا لكيفية معالجة هذه الإشكالية وبناء مجتمع دولي يقوم على الاحترام المتبادل والالتزام. المغربي لا يقتصر على الشراكة مع تحالف الحضارات أو على تنظيم هذا المؤتمر العالمي بل إن أثره حاضر أيضا في صياغة العديد من الإعلانات والقرارات الدولية حيث نجد باستمرار إشارات إلى خطة عمل مراكش أو خطة عمل الرباط.
1: وخلص السيد موراتينوس إلى أن المغرب يرسم هذا المسار وفق رؤية جلالة الملك التي تبين الاتجاه الواجب اتباعه لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش الدوليين.
0: وبنيويورك دائما جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جددت دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وبنفس المناسبة أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أكد أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. الإذاعة الوطنية تفتح نافذة مواكبة استحقاقات 23 من شتنبر لننقلكم إلى عمق المشهد الانتخابي بتغطية حية وتحليلات دقيقة.
4: الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة
0: بهدف ضمان التعددية، تكافؤ الفرص ونزاهة النقاش العمومي. تخضع تغطية التجمعات الانتخابية للأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية لإطار قانوني وتنظيمي دقيق وفق القواعد والمعايير المنظمة لهذه العملية. من طنجة نتابع تجمعا خطابيا لحزب الاستقلال.
5: حزب الاستقلال دفاع ونضال تحية لدارية قيادة وطنية
3: نزار باركال أمين العام لحزب الاستقلال.
6: لقاء جماهيري مهم بمدينة طنجة، كان الهدف بالطبع هو أننا ندعموا اللائحة ديالنا. طنجة الحمد لله عرفت واحد التطورات مهمة، واليوم بغينا أن التطورات يكون عندها واحد الواقع إيجابي على الساكنة ديال طنجة. ولذلك حزب الاستقلال فوركز على 4 ديال الأمور الأساسية. الأمر الأول وهو العمل على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. قررنا أننا نعطيه الأولوية للمواد الغذائية باش نديروا وكالات ديال توزيع ديال هذه المواد الغذائية اللي غتجعل أننا نقلصوا من الأسعار، ماشي فقط نحافظوا عليها، أننا نقلصوا منها. ثانيا اعتبرنا أنه من ضروري كذلك أننا نحافظوا على القطاع العمومي في مجال التعليم في مجال الصحة، ونحسنوا الجودة ديال التعليم، ونطوروا كذلك الجودة ديال الخدمات الصحية. نقطة ثالثة وهو الدفاع على السيادة الوطنية، تالي السيادة المائية، وانتم عارفين بأن طنجة غتحظى بتحلية المياه، بالتالي طنجة ما يبقاش فيه أي انقطاع من الماء إن شاء الله مستقبلا. ونفس الوقت أن غتكون عندنا مياه إضافية اللي غتمشي للفلاحة، وخصوصا بالنسبة للمناطق السقوية اللي غنوسعوا هذه المناطق السقوية واللي غنجعلوا أنه نضمنوا في نفس الوقت كذلك الأمن الغذائي. نقطة أخرى اللي هي مهمة واللي ضروري نركزوا عليها وهو أنه اليوم بغينا نزيد نقويو البعد الصناعي. وأخيرا نتم التركيز أساسا على تقوية الأسرة المغربية.
7: زهراء بسيمان، عضو المجلس الوطني لشبيبة الاستقلالية. اليوم كان واحد لقاء جماهيري كثيف من تنظيم مفتشية طنجة أصيلة، بحيث حضره الأمين العام لحزب الاستقلال الأخ نزال بركة وثلة من كوادير الحزب. كان المناضلين والمناضلات والحضور أيضا من

0: مناضلات الحزب من فتح على الشباب، وحنا كنتمنوا انه الحزب ديالنا يفوز باش نخدموا الشباب وننزلوا البرنامج الانتخابي ديالنا اللي كيتكلم على الشباب. كيف ما كتعرفوا انه الشباب ديال المنطقه باغي انه يشتغل، والبرنامج الانتخابي ديالنا كيتكلم على الشغل. كنتمنوا انه نكونوا عند حسن الظن ديال المناضلين ديالنا والمناضلات ديالنا.
1: كيف وليدا حزب الاستقلال، كيف وليدا.
2: ولتسليط الضوء على كيفية احتساب الأصوات، يكتسي القاسم الانتخابي دورا محوريا في تحديد نصيب كل لائحة، إذ يستخرج بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرات الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. تفاصيل أوفى عن هذه الآلية مع أيوب الإدريسي.
3: القاسم الانتخابي آلية حسابية يتم من خلالها تحديد عدد الأصوات اللازمة لحصول اللوائح الحزبية المتنافسة داخل إحدى الدوائر المحلية أو الجهوية على مقعد برلماني بمجلس النواب. ومنذ الانتخابات التشريعية لسنة 2021 أصبح القاسم الانتخابي يحدد من خلال قسمة عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية داخل الدائرة المحلية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها داخل مجلس النواب. وعلى سبيل المثال يبلغ القاسم الانتخابي 20,000 صوت في حالة دائرة محلية تضم 100,000 ناخب مسجل وخمسة مقاعد برلمانية، ما يعني أن اللوائح التي حازت 20,000 صوت أو أكثر تحصل مباشرة على مقعد واحد داخل الدائرة. بعد ذلك يتم الشروع في توزيع المقاعد المتبقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على عدد أصوات قريب من القاسم الانتخابي مع مراعاة ترتيب المترشحين داخل كل لائحة حزبية.
4: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
2: نافذة الخاصة بمواكبة استحقاقات 23 من شتنبر كانت آخر مواد نشرة الواحدة، وهذا تذكير بالعناوين. في المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية إشادة دولية بريادة جلالة الملك في تعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. المغرب يجدد دعمه وتضامنه مع المملكة العربية السعودية إثر اعتداءات الحوثيين، ويعتبر تدبير المضايق البحرية مسؤولية وليس ملكية. في سياق استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية كأحدى الواجهات الأساسية للحملة الانتخابية باعتبارها فضاء لإتاحة الفرصة أمام مختلف الأحزاب والقوى السياسية لتقديم برامجها، نترك الكلمة لتدخلات الحزب المغربي الحر وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية. إلى اللقاء.
5: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
6: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ومن الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتي.

0: تليفونك غيتخذ القرار بسرعة. هو عيط على هاد النمرة.
1: قيد 05 37 71 88 88.
0: ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهو شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
4: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
3: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
5: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
3: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل نخيب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
6: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
3: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
7: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
8: برامج حوارية خدماتية.
7: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
8: تغطيات إخبارية.
7: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
8: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور او بلاي ستور. فرجة، احسن فرجة.
1: بركات غلب برنامج تيزين نغياد ليزلين سلانتخابات اللي ردي تيوسكار خدمازيرتنا أسن 23 جوتنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضر بالدس الروح تواطنيت إصدار لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغولنسن.
2: تزدغغ الخارج ورصدار غادي ليغ المغرب أسن تصويت ما راد سكرغ
1: إغد زميم غل لوائح الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغل المغرب أسنو صوت تصدار ما تستيم كرانيا اللي يزدغن غل المغرب يلي غوي اللي زممني غل لوائح الانتخابات باش هذي صوت غل بلاس النون إنوب في اللون ميد اللي يزدغني غل الخارج ما منك أسرات سكر الوكالت يولي را في اللاس نينوب وصوت كشمات صوت غار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكالت وهاني لما زنت يولي رفلاتوني نوب سليميل نغا زنت استغارست البوسطة كريغات يعني الزرادي نوب غير في نوب غرابي اللي يزدغنغ الخارج غونشكال أسنو صوت صوت المحلية ارتك كفوتوكوبي اللوكالت إيه الرئيس اللي بيرونو صوت باش هدي إيسان ماز لوكالت تصحنيت
3: يزدولي رفلات نغينوب يخص صدي فاري البيرون وصوت النغ
1: أرد دايما يغيد فارو لان تاني البيرون وصوت لمود فارم أريد صوت غو مزوارو سيس من النس إغيادي سرسلا كارت ناسونان النس أرد غي لميس راس طوريخت اللوكالت إدلا كارت ناسونان النس إصوت غلب لاس النون إغيد فاري كران البيرو يادن أرياك لا كارت ناسونان النس إطوريخت اللوكالت إصوت غلب لاس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمان تمازيرت النون تيزين غياد أدى الصوت كله يا باش هاد الزيكس مازلت الناس قدام

0: اسمع حتى ذاك اللي نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعي بمسؤوليته، ذاك رحلتنا تخوض زينة.
1: حق بعد يا الرئيس،
0: ذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

أنت المرج لكشف الضر يا أملي، أنت المجيب لمن يدعو ومن قصد، أنت الكريم الذي نعماك سابغة على المقر بك ربا ومن جحدا.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.

0: اسمع حتى ذاك الليله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعد مسؤوليته، ذاك رحلتنا تخوض زينه.
1: حق بعد يا الرئيس،
0: ذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
6: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
7: غير وسلام.
6: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
7: إنتاج الإذاعة المغربية.
6: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 18.
8: اسمع الروبيو، الى ما قدر تدير والو قولها ليا، ما تبقاش تضيع ليا وقتي.
9: الو استاذ.
10: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
11: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: دال أستاذ أنا زي الله يهديك، رحنا اتفقنا زينا وراني عند كلمتي. زينب ما غاديش نفلتها ولا نزقلها، غادي نشوهها كيف تخيلتيها لعلاخر، ولكن صبري معايا صبري معايا شوية.
2: وحتى لينا الروبيو
1: ايوا حتى تبان له جيبه، ماشي غير سلم عليه سرف عليه. راني خدام، راه خدام كنخطط يسحبك. انا ناسيك،
2: ولكن هادشي كيبان لي عندك معطل.
1: ما معطل والو، راه انت اللي مزروبه. داك النهار قلت لك لا زربه على صلاح، حنا زعما بغينا نديرو خدمه متقونه اللي ترحميني عليها لعلك.
2: ايوا نزيد نذكرك الروبيو، هادشي خاصو يبقى بيناتنا عندك.
1: استاذ الله يهديك تبتي هذا، واش حنا براش؟ على انا ما خايفش على سمعتي ومن القانون الجاري به العمل.
2: ايوا سبحان الله، انا غير حضرتك هاك هاد الورقه مكتوب فيها جميع الاوراق اللي غادي تحتاج للباسبور والفيزا.
1: بسم الله.
2: اوجدهم ليا في اقرب وقت، باش بمجرد ما تنتهي من العمليه تقبض الطياره وتغبر من هنا ميعادك هولندا.
1: الله يكثر خيرك يا استاذه. بغيت نقول لك يا استاذه، الى جا على خاطرك واش يمكن يمشي معايا خوليو؟
2: شكون هاد خوليو؟
1: صديقي مسكين، حتى هو راه مكرفص ويتين، با مطلق امه وامه مزوجه براجل اخر مطلق مراته، وهو ظريف ودرويش ومتواضع لعلك.
2: وشنو كيدير في خدمته؟
1: بحالي متواضع، ولكن تحت على الجرح ابره.
2: كيفاش ما فهمتش؟
1: زعما هو بالبياني احنا بزوج اللي غادي نقوموا بالعمليه ضد زينب.
2: وياك الروبيو، راه قلت لك هادشي ما خاص حتى حد يسيق ليه الخبار.
1: ايوا راه حتى حد ما سيق ليه الخبار غير هو، على حقاش هو انا.

0: بينك وبين الوالد الله يرحمه.
1: مالا؟
0: حتى نتلاقاو عمي ونتكلموا في الموضوع بتفصيل الا سمحتي.
1: واخا نشوف شي وقيت مناسب ونتصل بك في التليفون ومن بعد نجي لعندك في الدار.
0: واخا عمي، شكرا، مع السلامه.
1: مع السلامه.
2: الحاجه، الحاجه امينه، امينه.
3: هاني جايه، مالك على الغوات حتى سمعوك الجيران؟ اش بغيتي؟
4: ايوا هاد الغدا مازال ما وجدونا.
3: موجود، كتسنى غير السلوه وراجلها يرجعوا.
4: هاد المواعيد ديال بنتك سبحان الله العظيم ديما فالصو. اعطيني نتغدى انا وتسنيها انت، واه راه ثلاثه د النهار هذا، اش من غدا بقى؟ ويلي.
3: ايوا صبر شويه، حشومه تغدى بوحدك. قرا شي جريده ولا شعل التلفازه.
4: ما بقى ما يتقرا ولا ما يتشاف.
3: علاش؟ شوف برنامج مختفون راه كيعاود هاد لقيته.
4: مختفون اي داك اللي شفناه انا وياك؟ ياك سمعتي الراجل اللي كيقلبوا عليه عائلته 40 عام هادي، قالك خرج يشري النعناع وهو عنده 7 سنين ما بقاش رجع. 40 عام وهو مودر، زيدي عليها 7 سنين هي 47 عام. ايوا تصوري، ما يلقوه من دابا 3 سنين هي 50 عام. 50 عام والراجل غابر ليه الاثر، واخا يكون عايش في كوكب اخر غادي يلقاوه. الناس لاله راه طلعوا القمر ورجعوا، وهذا غير في الارض وتقطع عليه الحس.
3: ايوا كل شيء ممكن. طيب الدنيا راه غرائب وعجائب.
4: عندك الحق الحاجه، بلاد الغرائب والعجائب ومختفون. بنادم كيخرج من دارو عنده 7 سنين ما كيرجع ليها حتى كيدير العكاز، فين كان الله اعلم. ايوا هذا الشيء ماشي العجب، هادو راه الالعاب السحريه بالرقمه تقشع.
3: ايوا هادو تعطلو بزاف، دير لهم شي تليفون.
4: على ما قالوا لك شي؟ فين مشاو؟
3: مشاو يشوفوا البيتزا، زعما الفيزا واش خرجت لهم ولا باقي.
4: الحاجه البيتزا دات لك العقل، الفيزا الفيزا ما الفيزا؟
3: ناويين زعما يمشيو يبدلوا الجو شويه في اسبانيا.
4: اسبانيا؟ على الجو هنا مالو؟
3: ابغى نمشي يتساراو شويه ويرتاحوا وينساو الشقه ديال الخدمه، ما فيها باس الانسان يبدل الجو شويه، ماشي بحالي انا اللي من عاد زوجتك يلاه ديتيني مره وحده المولى يعقوب.
4: ايوا انت المباركه، على ما كتسمعي شي جدودنا الاولين اش كيقولوا؟ المراه كتخرج جوج مرات في حياتها، مره المولى يعقوب ومره
3: سيدي حرازم.
4: لا الجامع الفنا، الدار الدايمه. هاشي بعدا هادشي كاع انا ما فراسي، كاع ما فراسي انايا.
3: ولاش بغا يكون فراسك؟
4: اييه عندك الحق، علاه ماشي بنتي؟ انا غير زايد دابا، انا الحاجه غير زايد.
3: يا سيدي بنتنا بزوج، فين هو المشكل؟
4: المشكل هو الخبار، كتوصلني معطله.
3: ايوا توصلك معطله ولا فوقيتها باش ضرك هادشي، المهم هاني خبرتك. ايوا سكوت سكوت، بدل الجو شويه هما جاو.
4: قولي لي وقتاش قرروا يسافروا لهاد اسبانيا؟
3: انا ما عرفت واش اسبانيا ولا فرنسا، بدل الموضوع حتى من بعد نمشي نحليهم الباب.
4: ياك دابا عاد قلتي لي اسبانيا ولات فرنسا دابا؟ ياك
3: انا ما عرفت واش اسبانيا ولا فرنسا ولا المكسيك.
4: ياك ولات دابا المكسيك عاوتاني؟ ياك
3: واك واك، طيبتي ليا قلبي.

0: عزيز، الفلوس راه ما كافينش باش نسافروا.
1: وعلاش لالا صوبنا هاد الفيزا وبلاش علينا لالا من هاد اسبانيا كاع؟ عطا الله فين نمشيو، طنجة، تطوان، اي محل نبدلو فيه الجو.
0: ومالك ما تشوف شاكي بيسلفك شي حاجه نسافروا؟ انا شهوتي نشوف اسبانيا.
1: انا ما كرهتش، ولكن كيف غادي نديرو؟ شاكي بعطاني وزاد عطاني، ما نقدرش نعاود نزيد نقول ليه عطيني مره اخرى.
0: وا مالو زعما ناقص فلوس؟ شنو فيها؟ كيمشيو لي غير في الخوال خاوي، علم الله ديك السعايا اش كتنتف منه. اللهم فينا ولا فيها.
1: يهديك الله سلوى، خلي عليك الناس في التقار، هذيك السعايا ما جبدتك حتى بشي عيب، يضبروا بيناتهم. وزيدون هي غادا تصبح مراته، خلينا مع الرجل في الاحترام، راه رجل عاقل ومسؤول على نفسه.
0: انا ماشي شغلي بيناتهم.
1: ايوا هكاك،
0: انا غير كنقترح، زعما عطاك وعطاك ما فيها باس يزيدك، راه عشرة طويلة بيناتكم، وكنظن ما غاديش يرفض. انا كنعرفه قلبه كبير وانت عزيز عليه، وهو

0: يسر عليه الله غار قمال. انا عندي اليقين الا عاوتاني طلبتي منه شي حاجه ما يقولكش لا.
1: ايوا نوبتك هذه، علاش انت ما تقولهاش ليه؟ علاش ياك خرينا جميع وتشاركنا الحاره والحلوه، حتى انت راك عزيزه عليه وكيحترمك. جربي.
0: انا ما عندي مشكل نقولها ليه الا انت موافق.
1: انا موافق، ولكن قولي ليه غير سلف.
0: وعلاش سلف؟
1: انت غير قولي ليه سلف وخليه هو يتصرف. عندك تقولي ليه باللي انا راه في خباري، اذا جاب الله سولك علي انا قولي ليه راه غارق في الديون حتى الودنين وتالف وما عنده قانا.
0: ما عندك قانا؟ والسبب؟
1: السبب هو انت يا للا، رحنا عايشين فوق جهدنا، ما بغيتيش تمشي على قياسك.
0: ياه ايوا سيدي، بنقص من هاد اسبانيا ما بقيتش غاديه.
1: الله ما تديريش ما احسن منها بنقص. للا
0: واش بغيتي نقعد ندير هنا؟ هذا هو شهر العسل اللي موعدني به، عرفتي ما يجيك مليح. انا غادي نمشي اسبانيا بغيتي ولا كرهتي، واخا نعرف نمشي بوحدي وعلى رجليا كاع.
1: سيري يا للا سيري، شكون شادك؟
0: ايه يلا عطيني الباسبور ديالي.
1: الباسبور ديالك وديالي طاحوا ليا.
0: طاحوا ليك؟ واش بغيتي تخرج ليا عقلي؟ انا غادي نمشي لدارنا.
1: صافي يا للا صافي صافي صافي، هما حقيقه طاحوا ليا ولكن لقيتهم. كلمه جوج نمشي لدارنا.
2: جيهان واش دير راسك؟ غادي نسافروا مع باك كيف وعدك بمناسبه النجاح ديالك والتخرج.
3: انا موجوده ماما، ولاني شفتو بحالي لما عنده قانا. ما عرفتيش مالو ماما؟
2: هو كيقول لي قول لجيهان توجد راسها، وانت كتقولي لي ما عنده قانا. عنده القانا لالا وفرحان بيك وناشط ولا ترفديهم حتى لشي حاجه.
3: سمع ماما، راني عاقله ما بقاش جيهان اللي كتعرفي. انا حاسه بابا مقلق، بغيت نعرف ماله.
2: أبنتي لو كان كانت شي حاجة أنا الأولى غادي نعرفها.
3: واخا وش بقي دار مع شاكي في موضوع الأرض مشروكة؟
2: هذاك الموضوع محيره، ما عارف منين غادي يبداه.
3: إيه واحد كنقول لك راني حاسة به ماشي طبيعي، قلتي لي ما به والو.
2: أش غادي نقول لك؟ شاكيب دار له تليفون يجي لعنده باش يتفاهموا على الأرض، يمكن بغى حق باه وباباك ما سخيش بالأرض، وكيفكر كيفاش يفك معاه الجرة.
3: يعطيه نصيبه اللي جاه في حقه. الأرض أنا بغيتها وما قريت الهندسة الزراعية إلا على قبلها، بغيت ننميها وردها شهوة وتعود علينا جميع بالنفع.
2: نقولها ليه وانتي من بعد فسري ليه المشروع ديالك. ما كنظنش غادي يرفض، أنا نيت عمرني ما قبلت الحاجة المشروكة.
3: عندك يقول ليه راسو يبيعها راه غادي يندم، يدبر على الفلوس منين ما واخا يتزير ويفك الجرة مع سيهم شاكيب. لا تبع ولا متبوع، هذه هي الفرصة مادام هو اللي مطالب بحقه.
2: عندك الحق، وهذه هي الفرصة باش كل واحد يبقى في حدوده، لا يبقى داير نامس مرجحة. كنا وكنتو صرنا وصرتو، العيب بدا منو.
3: اي والله يسامح لها كل واحد، حنا ما نتمنوا ليه غير الخير ماما.
2: الا قلب عليه، اما هاد الشهال اللي دار فراسو مع هذيك السعايه، الطريق فاش غادي باينه من لهنا فين غادي توصلوا.
3: ايوا هذيك مسؤوليته ماما، هو كيعرف واجباته اكثر منا حنا، واللي حفر شي حفره راه كيطيح فيها.
2: معلوم علاه اللي دار راسو في النخاله، اش بغيتي الدجاج يدير ليه؟ اي نقبو.
4: خوليو هاك اخويا، بسم الله.
5: مال هادي؟
4: 100 درهم قضي بها.
5: اش نقضي بها؟
4: قضي بها الغرض.
5: ودير اش الغرض؟
4: سبحان الله، الا قالوا الكلاخ ما عنده دواء عندهم الحق. عطيناك 100 درهم خدها قضي بها الا خاصك شي حاجه.
5: ولا حيت عمرك ما عطيتيني شي 100 درهم، داكشي بس سولتك اش من غرض اللي بغيتي نقضي.
4: يلا يلا يلا، هاني هاني انا هاني مشيت. بقى انت هنا عس على زينب وعندك تزقلها. الاستاذه ناديه راه غضبانه علينا من جهتنا لعلك.
5: او وعلاش؟
4: كيفاش علاش؟ لانه تعطلنا. خصك تسلمي راسك اخويا، اضرب زينب دغيا الى مرادك تخوي البلاد. الاستاذه راه موعدنا غير حنا نفذوا العمليه ميعادنا المطار، نقلعوا في الطياره لهولندا. ايوا حزم راسك.
5: صافي وعد شرف.
4: معلوم. ايوا سربي راسك، شوه لي زينب ما حد لها مزاجات البيني دينا، راهي الا فلتناها عمر هذه الفرصه ما باقي تلقاها لها لك.
5: اروبيو راني موجود، خاص غير تبان الفرصه كيف قلت لك. واش هذا لعب الدراري؟
4: ما بقى عندي صبر اخويا، رجال البلاد هولندا كيعيطوا. عاد في راسي اخويا خوليو، واش انا غادي ندوز بقيه حياتي في الميزيريه؟ ايوا ضرب الحديد مع حدو سخون.
5: ها سيدي غير نعس على جنب الراحه، اللي في المكتب راه هي اللي غادا توصل. شتي زينب اللي مبرزتك في راسك؟ غير قرا عليها الفاتحه.
4: ايوا ويلا كنتي منقود وحمرتي ليا لو جي. هاك
6: زيدك هاد 100 درهم اخرى.
5: بسم الله، واش نقولك، الفلوس كيديروا الطريق في البحر قالوها.
6: وكيديروها حتى في السماء. ايوا طلق راسك وبرد ليا غدا يدي في زين بلا علاك.
7: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 18 من المسلسل الإذاعي خير سلام. شارك في هذه الحلقة نزهر جراجي، ماريا صادق، عبد اللطيف هلال، الهاشمي بن عمر، فضيلة بن موسى، أحمد ناجي، جمال بن شيبة، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك محمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
8: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
9: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
10: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

تقول يحسك وانتي لان زحد وزينين ملزين سكت يحسك وانتي لان حسد وزينين ملزين حسك وانتي

0: جات برا وحكات وغنات.
1: لا وانا لا جات برا وحكات وغنات.
0: لا غنات معاك مرة ما تقبل تات.

Thank you.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعيه اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابيه وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابيه باش يصوت بالوكاله وينوب عليكم.
2: بالنسبه للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكاله للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصه الالكترونيه www.election.ma او www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكاله، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخه منها للوكيل ديالكم بالايميل او عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطه المحليه كتعطي يوم الاقتراع نسخه من الوكاله لرئيس مكتب التصويت باش يتاكد من صحه الوكاله المدلى بها.
3: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
4: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

الدواء. أكيد كيف تعرفوا جميع خلق وخلق ورق ديال شجرة مباركة اسمه خفيف على اللسان لكنه ثقيل الوزن في ميزان الصحة طبعا، هو ورق الزيتون. فهل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمع أن ورق الزيتون عنده ياسر من الفوائد الصحية، خاصة فاش كان استخدموه كمشروب أو مستخلص طبيعي؟ حصة اليوم إن شاء الله ربنا ضمن فقرة غذاء ودواء لهن تحدث لكم مستمعينا عن أهم فوائد ورق الزيتون، وعادة لكي يكون جاف وهو موجود عند العطارة يكفي أنك بدرهم ولا درهمين تأخذ واحد الكمية كبيرة، فبقوا معنا يكنكم تعرفوا على فوائد ورق الزيتون. ممنونين وممنونات. منقوع ورق الزيتون في الماء المغلي، وطبعا بعد ما ننظفوه ونغسلوه من بعض الشوائب اللي كتكون فيه، من فوائده أنه كيحسن صحة القلب، فهو كيحتوي على مضادات أكسدة مثل البوليفينولات اللي كتقلل

تلك خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما كيساعد أجسامنا في مكافحة العدوى والأمراض. وما تنساش أخي المستمع أختي المستمعة أن ورق الزيتون كيخفض ضغط الدم، فيقد يساعد شرب شاي ورق الزيتون بانتظام على تقليل ضغط الدم المرتفع. ومن فوائد أيضا مشروب ورق الزيتون تحسين وظائف الكبد، فهو كي يعمل على تنقية الجسم من السموم وتحسين صحة الكبد. أيضا مشروب ورق الزيتون كيكافح الالتهابات، لأنه كيحتوي على مركبات مضادة للالتهابات اللي كتخفف وتقلل من آلام المفاصل والأمراض المزمنة الأخرى، وقاكم الله شرها وضرها. وما تستغربش أخي المستمع أختي المستمعة إذا ذكرت فائدة أخرى، لكن هذه المرة كتهم الشكل الخارجي. فورق الزيتون كيقوي الشعر والبشرة، فنقدو نستخدمو مستخلص ورق الزيتون يكننا نحسن صحة البشرة والشعر بفضل خصائص المضادة للأكسدة. أكيد لهي تتسألوا مستمعتنا مستمعينا الكرام كيفتاش كان نصوبوا أو نعدلوا هاد شاي ورق الزيتون. طبعا كناخدوا هاد الورق دي الزيتون، وكيف قلت هو موجود عند العطارة، وناخدوا وريقات منه. طبعا نغسلوه ونغليه الماء ونخليه في داك الماء، طبعا نقفله عليه باش انه يطلق ديك المادة ديالو في حدود 5 إلى 10 دقائق. وكنغلي طبعا ديك الحفنة ديال ورق الزيتون كيبقى في هاد الماء لين يدفى عادة اننا نشربوه. وما تنسوش في الأخير مستمعاتنا مستمعين الكرام أن مستخلص ورق الزيتون فكينباع أيضا كمكمل غذائي في الصيدليات. إذن بهذه الفوائد والمعلومات مستمعاتنا مستمعين الكرام كنتمنوا لكم الصحة والسلامة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

الهوى سبب سيجمعنا فليت ندوب جمعا فليت ندوب جمعا

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه

0: باش يقدروا يديروا هاد الوكاله للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت.
1: كتدخلوا المنصه الالكترونيه www.election.ma او www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكاله، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخه منها للوكيل ديالكم بالايميل او عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطه المحليه كتعطي يوم الاقتراع نسخه من الوكاله لرئيس مكتب التصويت باش يتاكد من صحه الوكاله المدلى بها.
2: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاصو يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
1: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
3: انتم دوما في الاستماع لاذاعه الداخله على الموجه 89.3 FM.
4: اول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور. فرجة، احسن فرجة.
5: مع الاسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكار.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفضليات في كل مكان، ومرحبا بكم معنا جميعا إلى حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة. نتمنى بكل صدق وإخلاص أن تقضوا معنا أسعد وأمتع الأوقات. موضوع حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين هو طفلي كثير الإلحاح والتذمر، كيف أتعامل معه؟ يلجأ الأطفال في جميع الأعمار إلى عادة الإلحاح ويستمرون في طلب ما يريدون حتى يستجيب أهلهم لمطالبهم، ويعد الاستسلام لطلبات الأطفال من أسهل الخيارات لأنه يعيد جو الهدوء والسلام إلى المنزل، لكنه أيضا يعلمه أن الإلحاح يأتي بنتيجة، وفي المرة المقبلة عندما يريد الطفل أي شيء سيكرر هذه العملية. ويعتبر الإلحاح من أكثر صفات الأطفال غير المرغوبة بها بالنسبة للأبوين، كما أنه يترك آثاراً سلبية على شخصية كل طفل، وتظهر هذه المشكلة من عمر عام كما يقول الاستشاريون في الإرشاد الأسري، وذلك عندما يبدأ الطفل في البكاء المتواصل لطلب شيء ما وتضطر الأم لتنفيذه بهدف إسكاته فيما بعد، لكنه يعتاد على ذلك ويتبع هذا الأسلوب فيما بعد ويكبر معه ويصبح طفلا لحوحا.

يقول الاستشاريون في الإرشاد الأسري، يتعلم معظم الأطفال منذ صغرهم أن إزعاج والديهم للخضوع لهم هو أحد أفضل الأسلحة التي يمتلكونها، لكن في كل مرة يتم التجاوب فيها معهم تتعزز لديهم فكرة أن المضايقة طريقة جيدة للحصول على ما يريدون. إذن ما الذي يجب اتباعه؟

يجب عدم الاستسلام لمطالبهم وتجاهل الاحتجاجات المستمرة. ومن الضروري جدا المحافظة على الصبر والهدوء. وأيضا استخدام الحب والحزم معا. كما يجب إعادة لغة للحوار والتحدث بهدوء مع الطفل لمعرفة ما يريده بالضبط. يجب التكلم مع الطفل بلطف وسلوك جيد ومعاملته كأنه فرد مستقل. يجب أيضا التعامل بتجاهل مع طريقة الإلحاح، وسوف يتوقف الطفل عن ممارسة هذا السلوك مع أمه. تعليم الطفل كيف يحل مشاكله. تعليمه كيف يحل مشاكله بنفسه، وعندما يدرك خطأه ويعترف بذنبه فإنه لن يرتكبه مرة أخرى. تشتيت الانتباه عن الإلحاح ومحاولة مشاركته في نقاش هادئ.

تتابعون معنا دائما أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، فقرات برنامج مع الأسرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل. ثلاث خطوات يجب التعامل بها مع طفلك عندما يبدأ في الإلحاح.

أولاً، يجب على الوالدين تعلم كيفية معرفة مشاعر الطفل واحترامها. ثانياً، عدم الاستجابة للطلبات التي لم يتم الاتفاق عليها، مثل تمديد وقت اللعب أو تأجيل موعد النوم أو حتى شراء الحلويات أو الألعاب. وثالثها هي الحرص على عدم انتقاد الطفل، لكن يمكن تذكيره بالأشياء الإيجابية التي قام بها خلال اليوم والثناء عليه. وإذا تفاقم سلوك الطفل وتجاوز الحد الذي يمكن تجاهله كالصراخ بصوت عالي في مكان عام أو بدء إلقاء الأشياء على الأرض، يجب تحذيره من عاقبة تصرفه بالقول مثلا: إذا لم تتوقف عن الإلحاح والبكاء فسنعود إلى البيت ولن تذهب للعب، بحسب نصيحتي الاستشارية. كما يجب عدم الاستجابة لطلباته أمام الآخرين، لأن غايته الإحراج والضغط على الأهل. وعندما يحاول الآباء تغيير أسلوب في التعامل مع الطفل، فهنا قد يزيد الطفل في سلوكه السيء قبل أن يتحسن، وعلى الآباء الثبات، فالطفل يختبر مدى صبر الوالدين وقوة الحدود والقوانين الجديدة. طرق مفيدة للتعامل مع الطفل اللحوح والمتذمر. بشأن كيفية التعامل مع الطفل اللحوح والمتذمر دائما، يقول الاستشاريون في الإرشاد الأسري: أنه يجب اتخاذ الخطوات التالية: اعتماد طريقة السؤال والإجابة مع طفلك المزعج، وضرورة المشاركة في النقاش معه ليتعلم أن الإلحاح والتذمر الدائمين ليس الحل المناسب ولا السلوك الفعال لتحقيق الأهداف. التفاوض مع الطفل عبر طرح العديد من الأسئلة بدون إعطاء جواب حاسم، فهذا الأمر يدفع الطفل ليفكر مليا مرة أخرى بأسلوب مغاير. الجلوس مع الطفل وتعليمه الفرق بين الإلحاح وطلب الأشياء باحترام وأدب. التوضيح لطفل أن هناك أمورا يطلبها سيكون الجواب عليها نعم، فيما أنه هناك أمور سيتم رفضها، وأن رفض طلباته أمر وارد ومحتمل، ويجب ألا يتوقع الموافقة دائما على كل ما يريد. وأن لا يتوقع أيضا الموافقة دائما على كل ما يريد. التوضيح أيضا للطفل أنه من غير المناسب أن يمارس إلحاحه أمام أصدقائه أو في العلن خارج المنزل، لأن الإجابة على مطالبه ستكون دائما لا. عدم اللجوء أيضا إلى أسلوب الترهيب والدخول في صدامات أو جدالات مع الطفل بسبب أسلوبه. وأخيرا، يجب التزام الصبر في التعامل مع الطفل اللحوح.

عزيزتي المستمعة، كيف تربي طفلك ليأكل بطريقة صحية؟ الغذاء الجيد والتغذية الجيدة أساس لصحة الأطفال ولهما فوائد تدوم مدى الحياة. إن تعليم طفلك عن الأكل الصحي في سن مبكرة عزيزتي المستمعة سيساعده على إقامة علاقة إيجابية مع الطعام حتى وهو بالغ. صدقوا أو لا تصدقوا، فتشكيل هذه العادات ممتع ناهيك أنه صحي وليس فقط لطفلك لكن لأسرتك بأكملها. وفي مالي 6 طرق للبدء. أولاً، يجب تعزيز العادات الإيجابية. يشاهد أطفالك كل ما تفعله بما في ذلك ما تفعله وقت الطعام. يمكنك أنت أن تكون القدوة الجيدة لطفلك باختيارك الصحي من الأطعمة والمشروبات والوجبات الخفيفة بنفسك والانخراط في النشاطات البدنية الممتعة. اختيار الأطعمة الصحية والكاملة مثال رائع لطفلك. حاول إشراك طفلك في التسوق وفي وقت إعداد الطعام، سيصرون بكل مشاركين في إعداد وجبات لذيذة وصحية للأسرة. استخدم أيضا أوقات الوجبات كفرصة لتعليم الأطفال، وابحث مع طفلك عن المجموعات الغذائية المختلفة واكتشفوا معا العناصر الغذائية والفيتامينات التي تحتاجها أجسامنا.

يجب أيضا المحافظة على علاقات صحية مع الطعام، فوجود عقلية صحية حول تناول الطعام هو مفتاح الصحة الدائمة والحماية من الأمراض مثل أمراض القلب والسرطان والسكري وغنى الله وإياكم شرهم. ويمكن إرشاد طفلك الصغير من خلال مساعدته على فهم ما إذا كان جائعا حقا، هذا سيساعده على التناغم مع احتياجات جسمه وفهمها بشكل أفضل. تجنب استخدام الطعام للمكافأة أو العقاب، فاستخدام الطعام هكذا قد يسبب تشكل علاقة غير صحية مع الطعام عند الأطفال.

عدم منع أطعمة بعينها، منع بعض الأطعمة مثل الحلويات قد يجعل طفلك يولدها أكثر. فبدلا من منع الأغذية والمشروبات غير الصحية بشكل مطلق، قم بتحديدها وتقليلها واجعل الطفل يتوقع أنه لن يتلقاها إلا نادرا، أي ليس كل يوم. تحدث مع أطفالك حول سبب كون بعض الأطعمة أفضل من غيرها، مثلا إذا كان طفلك يولد شيئا حلوا فاشرح له لماذا الطعام الكامل بالسكريات الطبيعية كالفاكهة أفضل من الطعام المصنع كحبوب الفطور المحلات بالسكر الإضافي. حاول دائما استخدام مكافآت غير غذائية تجزي بها عند حسن السلوك مثل نشاطات أسرية ممتعة. لا تجبر أيضا الطفل على إكمال كامل الطبق. قد تعتقد أن هذا سيساعد طفلك في الحصول على العناصر الغذائية اللازمة من الطعام، لكنه حقيقة قد يؤدي إلى جعله يكره بعض الأطعمة ويكره وقت الوجبات. إذا لم تتمكن من حمل طفلك على تناول الخضار، فحاول أن تجعله يراك أنت تأكلها وتتلذذ بها. يتعلم طفلك الصغير عزيزي المستمع من خيارات الطعام منك، لذا حاول أن تشجعه بقدر الإمكان. يمكنك أيضا المحاولة من خلال تقديم كميات صغيرة من الفواكه أو الخضروات مع غذاء صحي آخر يحبه الطفل، أو أن تطلب منه اختيار واحد لتجربتهما معا. وترتيب الفواكه والخضروات بأشكال ممتعة وألوان جميلة قد يساعد أيضا في جعلها تبدو مغرية على الطبق. من المهم ألا ننسى أنك قد تحتاج لعدد من المحاولات لتجعل طفلك يجرب أطعمة جديدة ويستمتع بها، فلا تستسلم.

0: إذن حياة سعيدة مليئة بالأفراح والمسرات نرجوها لكم أعزائي المستمعين. عزتي المستمعات، إلى هنا نأتي على نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة. نتمنى الصادقين أن تكونوا قد قضيتم معنا لحظات ممتعة مفيدة وشيقة. حتى نلقاه في حلقات القديمة بحول الله، لكم تحيات دوشة بكر والزميلة نعيمة أبي دار في إخراج حلقة هذا اليوم. دمتم سعداء وإلى اللقاء. مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

ايام ينظرون الى صعيد ايام ينظرون الى صعيد كانهم يرون بيت

واجه قد احتج احد اخوها ابدان كنت وياك بك يا دهاجه لا يمكن تبيع بك يا الهاجر

kadar üzülürüm.

يعني يطين خصمي وهو يغضى يعني يعني إنني ليس نابوس ليس لي بالخلق ثاني.

اسمعاني نغمة الاسم، اسمعاني نغمة الاس يا في حتى تطيباني. اطيب الاصوات عندي، اطيب الاصوات عندي، حسن حسن حسن حسن من صوت الدواني. صرير الرمح شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا، وصرير الرمح شهرا وغاية

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنة الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعتنا مستمعين الكرام، سلام الله عليكم. موعدنا اليوم مع الفن وأهل الفن ومع صوت من أصوات مدينة الداخلة، هذه المدينة اللي نجبت وما تزال أسماء فنية ساهمت في إثراء المشهد الفني بجيتنا وعلى الصعيد الوطني والعالمي. ضيفنا اليوم فنان اختار أنه يجعل من الأغنية الحسانية وسيلة للتعبير ومن الفن جسر التواصل مع جمهوره، ورافق مساره الفني عدد من التجارب والمحطات اللي كتستحق أننا نتوقفوا عندها في هذه الحلقة. معي مشكورا ببلاطو إذاعة الداخلة الجهوية الفنان مصطفى السواكي اللي كيعرفوا الجميع باسمه الفني الأسمراني. لهين حاولوا إن شاء الله في هذا اللقاء أننا نرجعوا معه لبداياته الأولى ونسترجعوا بعض محطات مسيرته الفنية ونتعرفوا أيضا على علاقته بالكلمة واللحن والجمهور وعلى نظرته الأغنية ودور الفنان في المجتمع. وأيضا غادي نستحضروا في هذه الحلقة تجربة فنية حديثة اختار فيها أنه يتحدث أو من خلال الأغنية يقدم رسالة أغنية خصصها للانتخابات. وبصراحة أنا لأول مرة نشوف فنان كيخصص أغنية حول الانتخابات كيحرص من خلالها أنه يدعي المواطنين، دعوة للمواطنين أنهم يشاركوا بكثافة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومن باب التوعية ركز على التصويت الواعي المسؤول بحكم ما أن الصوت الانتخابي أمانة. السي مصطفى السواكي الأسمراني، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
2: مرحبا بك أستاذي العادي، مرحبا بكم ومرحبا بالطاقم اللي معك كامل، راني مرحب بكم وبأهل الداخلة كاملين، نسأل الله خير إن شاء الله.
5: أكيد إن شاء الله. إذن مصطفى، جرت العادة أن في بداية أي لقاء كان بغيون عرفوا البداية الأولى لأن هي اللي كتبصم الشخصية الفنية

0: ديال اي فنان مستقبلا. اشن هي قصتك؟ اش تم مصطفى لين لقى راسو فعلا ان الفن هو المجال اللي كيستهويه ويبغيه وعارف راسو انه يمشي فيه بعيد؟ بدايتك الاولى؟
1: بدايتي الأولى كانت قديمة، منزلت صغير.
0: كم كان في عمرك تقريبا؟
1: تقريبا 12 13 14. كنت دايما نرفد معايا المدرسة بيانوات صغيرين ونمشي بيهم.
0: إذا كان تال الوالد مشجعك أنك وعلم بك أنك
1: بداية ما كان عالم بي أحد من أصحابي ومقربين لي ومدرسة، تميت ماشي في نفس يعني مخزن. من فم سمعت الغناء لموريتانا للفنان الكبير الراحل ياسين ولنانا والفنان الشيخ الأبيض.
0: إذا هادو الظروف مسارك الفن.
1: والله والله كان هما أول شيء اللي خلاني نبغي أكثر الفن العصري.
0: وبالنسبة للمدينة الداخلة فيه فنان اللي عنده بصمة في مسارك الفني مصطفى؟
1: بالنسبة للداخلة الفنان اللي عنده بصمة واللي عزيز علينا كاملين الله يواليه بالرحمة في هذا النهار اللي هو بعمر سلمو.
0: فعلا فنان كبير.
1: فنان كبير وتعلمنا منه وواكبنا وأطرنا وسهر علينا الحمد
0: وأصلاً
1: لله.
0: وأصلاً هو راه درس الموسيقى بطريقة علمية.
1: بالعلمية الأكاديمية.
0: نعم. وبالنسبة لأول أغنية أديتيها مصطفى؟
1: أول أغنية كانت بسم الله إليه نمدح رسول الله. أنا نبغي المدح أكثر من
0: صحيح. إذا اللون الطربي اللي كتميل لي أكثر هو الأمداح النبوي.
1: هو الأمداح نجبر فيهم راحتي أكثر.
0: ولكن أظن لا يمنع أنك زوجتي بين ما هو تراثي مدحي.
1: نعم.
0: وما هو عصري. نعم. لأن نعم. عاوتاني كاين الذائقة ديال الشباب.
1: نعم نعم مشيت على منهج الشباب وهذا ودخلت فيهم اللي أغاني توجيهية وديني.
0: وهذه طريقة كتحبب لهذا الشباب ما هو تراثي في الفن.
1: أنا حملت الفن كرسالة يعني.
0: وبالنسبة للآلات، اش من آلة اللي فاش كتبغي تلحن ولا مثلا تأدي شي أغنية كيميل لها مصطفى أكثر؟
1: منين نبغي نلحن، نلحن بجيتار ولا أورك، أكثر هي جيتار.
0: مزيان. طيب في مسارك الفني قد استفدتي من تكوينات اللي ربما ديك
1: نعم
0: الموهبة
1: نعم
0: اللي عطاك الله انك تنميها وتسقلها اكثر؟
1: نعم. اول تكوين جبرته هو للموسيقى. عاد انا كنت نخدم مع اصحاب المسرح اللي له موسيقى تصويريه.
0: مزيان.
1: وخدمت مع اذاعه الافلام، شركه الانتاج ديال الافلام والمسلسلات، وعدت لهم موسيقى تصويرية ودرت تكوين ديال الموسيقى التصويرية. من فم جات الإقامة الفنية.
0: مهم. صح.
1: اللي كان
0: دارت في الداخلة.
1: اللي دارت في الداخلة.
0: وكان الفنان طبعا من ضمن الفنانين كان سميه لي هذا اللي كان مدير معهد في الرباط.
1: الأستاذ نبيل شراط.
0: تماما.
1: كان مشرف
0: من هذا المنبر.
1: والله نعم. يستاهل كل خير.
0: وكان مع أيضا الفنان
1: الموريتاني. والله والله. وهذا تم الحمد لله، زادنا لا قوة وزادنا
0: وطبعا
1: تقدم.
0: هذا في طر أظن برنامج كانت ديرو قطاع ديال الثقافة ديال تثمين
1: الأغنية الحسانية.
0: الأغنية الحسانية. وأظن هذا أعطى واحد انطلاقة مهمة.
1: أعطى انطلاقة الحمد لله. وزاد فوق اللي زاد شجع من عقب الإقامة هو أنه مبادرة اللي دارت لبي ام دي ار، أنها
0: المكتب الخاص بحقوق المؤلفين.
1: مؤلفين وهذه.
0: ونشكروا المجاورة.
1: ونشكروا من هذا المنبر المديرة والسيد الوزير واللي
0: طبعا الناس كاع المعنيين.
1: الناس اللي كيشرفوا على الفن كاملين.
0: طيب. وأيضا حتى المكتب الجهوي اللي عندنا سي
1: إبراهيمي. إبراهيمي.
0: طيب طيب سي مصطفى طيب. بالنسبة للمشاركات ديالك في المهرجانات أكيد ما شاركتيش فقط في المهرجانات اللي هي على مستوى جهتنا جهة الداخلة وادي الذهب.
1: شاركت في جميع المهرجانات اللي من الداخلة إلى مهرجان الراي. قديما وشاركت في تارودان، شاركت في طنطا، العيون، شاركت وشاركت

0: مهرجان للمسرح الرمال في الإمارات. بعد
1: جيدا،
0: والله
1: وهذا كيعطيك تجربة واحتكاك
0: تجربة
1: مع
0: واحتكاك،
1: فنانين.
0: وإن شاء الله
1: طيب إلا سولتك، أنا نعرف عادة الفنان جميع أغانيه كيف ولاده ومناته، شنو هي الأغنية اللي فاش كيسمعها مصطفى وأن يالله لحنها لا يمل من أنه، وخا
0: لا
1: عادة
0: بغي
1: الفن ربما أعماله ديما ما كيكونش راضي عليها.
0: فعلا فعلا. انا اجمل اغنيه اللي نعلها وزينه عندي هي معايا طفل ولد عبد السلام الساحلي من القصر الكبير، اللي نقول فيها نبغي بعد انت نسمع حس العزيت
1: رائعة فعلا.
0: توي زاد منين نطلع توي لا قضيت. هذه حاج بعد هذه نعلها. حتى ياسر من الأغاني اللي عدلت أنا، واللي الحمد لله هضريك راني ماشي في الألبومي الثالث هذا
1: ما شاء
0: اللي
1: الله
0: إن شاء
1: عليك.
0: الله، وكاتبينه شعراء وأساتذة وأدبيين، وإن شاء الله اللي يعود زين.
1: وعندك واحد الخاصية أنا بصراحة كتعجبني فيك، وأكيد الجمهور ديالك ما شاء الله عليك سواء داخل الجهة أو خارجها، وهو أنك تتغنى بمدينتك دشرتك والجهة
0: نعم
1: اللي كتنتمي ليها، المناطق الجغرافية اللي فيها، وقد سمعت العديد من المناطق أنت حافظت على الجغرافية ديال
0: انا
1: الجهة.
0: لأنني نعطيك هون سر ويعودوا ياسر مومه الداخل الناس كاملين اللي
1: مزيان، هذه
0: يسمعونا
1: فرصة وهذا هو
0: فرصه.
1: دور هذا
0: اعطيك سر،
1: البرنامج.
0: انا اصلا اللي نقول بويا وامي جدي اصلا من مدينه واد نون،
1: صحيح.
0: اصلهم لكن انا
1: إذا واد نوني
0: لكن
1: الأصل.
0: اصل واد نون، وانا من الداخله ولدت في الداخله وابن الداخله
1: صحيح.
0: واحب الداخله.
1: صحيح.
0: احسن مدينه عندي اللي نرتاح فيها
1: وهذا
0: هي
1: بان تم
0: الداخل.
1: فنك فاش كتتكلم عن دشرتك، ما شاء الله كيكون إبداع ديالك
0: يزيدك حماس،
1: تماما.
0: كتزيد تبغي تعبر عنها بقوة، وزين عندك ان تسمع خبر خلق في الداخل زين يزين عندك يشرفك. وهذا اللي خلانا عندنا غير على الداخل، والحمد لله الداخل رافد الناس كامل، ونتمناو بها ان شاء الله والحمد لله
1: أكيد
0: مع
1: أكيد
0: هذا الجديد اللي فيه هضريك وهالتطور،
1: صحيح. إن شاء الله
0: نتمنى لها ان شاء الله ازدهار للداخلة ولجميع الجهات الثلاثة والمغرب ككل.
1: ونتمنى عود المهرجانات يعودوا، لأن
0: مهرجان
1: الفنان كيطور نفسه، أظن هذا من القضايا اللي كتهم الفنانين.
0: هذه قضية حرت فيها انا الفنانين اللي في الداخلة او اللي في الجهات كاملين ما يشاركوا في المهرجانات الوطنية على الأقل.
1: إذا أنا خص
0: خاص
1: تشجيعهم.
0: تشجيع
1: أيه.
0: خاص المسؤولين اللي على هذا القطاع ديال المهرجانات اللي هما الشرايك اللي هما هم المسؤولين على
1: صحيح.
0: هذا، هما خاصهم يتموا يسلطوا الضوء
1: صحيح.
0: على المناطق الجنوبية وعلى الشباب
1: صحيح، يكأنهم يشجعوا أكثر
0: باش
1: هذا.
0: يشجعوا الشباب،
1: تماما
0: ويشجعوا مع
1: تماما.
0: العلم أنه الحمد لله الداخلة أصبح فيها معهد الموسيقى
1: تماما
0: اللي هو
1: صحيح.
0: هذا اللي هذا الشيء
1: وهذا إنجاز مهم،
0: مهم ما جبرناه.
1: وطبعا تبع القطاع ديال الثقافة، تحية لمدير الجهوي
0: الجهوي
1: الثقافة.
0: البخاري المامون نوجه له التحية. هذا ما خلق في عهدنا احنا ملي كنا كنتعلموا،
1: صحيح.
0: هذه فرصة للشباب اللي جايين
1: إذا هما محظوظين هاد الشباب
0: محظوظين
1: اليوم.
0: ونبغوهم ان شاء الله، وحتى هادو المسؤولين يتعاونوا معاهم باش كانهم
1: أكيد
0: يطلعوا من
1: أكيد.
0: المهرجانات. وانا مع اي شيء مودرن وشي هادف وشي اللي هو فيه التوعية واللي
1: أكيد. على ذكر التوعية، مزيان أظن كنت صحيح الأسمراني مصطفى السيوكي، أنت عاشق هذه المدينة اللي تنفست هواء خليجها
0: نعم
1: والجريف، وعندك
0: نعم
1: ذكريات معها كمدينة، اللي أنك
0: لي
1: أنت وألهمتك كثيرا، وأرض تيرس هي أرض
0: نعم
1: ملهمة.
0: نعم
1: انت الجميل فيك انك ما كتركزش فقط على اللي عنده علاقه بجيتك، ولكن انت ايضا بالقضايا الوطنيه. هذا غادي يجرني كيفاش فكر مصطفى السيوكي انه يواكب هذه التوعيه الانتخابيه اللي كتعرفها المملكه، انك هذا في الحقيقه شيء جميل. انا حسب علمي المتواضع قليل من الفنانين اللي ربما، لست ادري، حسب علمي اللي داروا اغنيه للتوعيه للدعوه المش

0: شارك المكتفى في انتخابات. أشنو الرسالة ديالك في هذه الأغنية اللي درتي حول الاستحقاقات الانتخابية؟
1: نعم، أنا قلت لك قبيل عني عندي غير على الداخل وغير على، وهذا هو اللي خلاني وأنا الفن رسالة. صحيح. حملت الفن كرسالة.
0: صحيح.
1: والرسالة هذه من ضمن هاي الأغنية، من ضمن الرسائل، يعني رسالة، لأنه الناس باش يشاركوا في الانتخابات اللي هي تهمهم،
0: مشاركة بكثافة
1: وتعود حضور قوي، ونبغي نسمع عن الداخلة هي الأولى إن شاء الله.
0: أكيد دائما كامل في النسبة ديال المشاركة،
1: النسبة ديال المشاركة، والله ينصر الجميع ووفق الجميع.
0: إذن على ذكر الأغنية، غادي نطلبوا من مخرجة هذه الحلقة الزميلة نعيمة أبيدار تعطينا مقطع، ياك المستمعين يكونوا على اطلاع بها.

0: إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، بعد ما استمعنا لهذه الأغنية بصراحة فيها فعلا رسالة كيف شار الفنان مصطفى السيوكي، لأن دور الفن وهو أن يحمل هذه الرسالة فعلا وينقلها للجمهور ديالو، اللي بصراحة كنحييه مثل هذا الاهتمام والتنوع في المواضيع اللي كيتناولهم الفنان، لأن دور الفنان أنه ينوع في هذه المواضيع اللي كيتناول الاجتماعي العاطفي الديني كل القضايا اللي كتهم الناس، لأن كيف شار السي مصطفى فعلا أن الدور ديال الفن وهو أنه يساهم في التوعية، لأن الفن كيف شرتي رسالة. لست أدري والسي مصطفى كتشتغل حاليا، عندك مشاريع فنية مستقبلية؟
1: عندي مشروع هو حلم ومشروع أني من الداخل نصنع أكبر فرقة تعود مكتام فيها التقليدي والعصري، تعود بحال أوبرا بحال كبيرة تم تحضر في المهرجانات وفيها الفنانين كاملين، وهذه هي اللي خدام عليها أنا بالنسبة للأرضية مازال ما هذه. والثانية هي إن شاء الله الألبوم اللي هو اللي يجي رايك بعنوان الداخلة،
0: إذن بقات دائما الدخلة حاضرة
1: دائما
0: في
1: داخل.
0: قلبك وفي فنك.
1: وإن شاء الله الألبوم يتكون من 6 أغاني إن شاء الله، ولهي نسجل أغنيتين إن شاء الله وفيديو كليب إن شاء الله عن ما قريب إن شاء الله، ونتمنى من المستمعين يعجبوهم إن شاء الله.
0: أكيد أكيد إن شاء الله.
1: ونتمنى له الداخلة إن شاء الله أسعد الأوقات.
0: أكيد. طيب سبق ما نختموا هذه الحلقة، إلى عاد فيه كلمة توجهها بالخصوص للشباب انطلاقا من تجربتك سي مصطفى، بالخصوص اللي ميالين للفن أو اللي عندهم رغبة أنهم يبدعوا في المجال ديال الفن، أشن هي نصائحك من خلال تجربتك طبعا؟
1: نصائح أول شيء يتعلموا ما يزربوش على رسم، بمعنى

0: يستعجلوا، يتعلموا بشوي ويتعلموا بطريق صحيح. نحن رانا تعلمنا بالعشوائية في الأول وفوتنا ياسر مدة طويلة
1: وكيضيع الوقت.
0: وضيع الوقت
1: صحيح.
0: حاليا مع وجود المعهد وموجودها يتعلموا بشوي. وثاني حاجة يختاروا اللون، أول شيء يختار اللون اللي نمشي فيه لون واحد،
1: لون طربي يختاروا من البداية،
0: من البداية
1: باش ما يتم تايه.
0: باش ما يتم تايه والتقليد اللي يخسر عليه. ثاني حاجة هي أنه يختار الكلمات اللي هي هادفة، اللي هي تفيده وتفيد الناس اللي معاه، يعرف عنه رغم هو.
1: وطبعا يتعامل مع شعراء كتب
0: فعلا فعلا فعلا، باش كذلك يشجع لنا كما كاين فنان موسيقي يمرق لنا كاتب أو شاعر
1: صحيح
0: شاب
1: تماما،
0: باش ما فهمت ما يجي النقص تعود الكفه من الميزان،
1: لان فعلا كاين نقص في هذا الجانب ديال الكتاب الكلمات. والشباب تبارك الله كاين اللي عندهم هاد الطاقه،
0: عندهم طاقه
1: صحيح، وبالتالي نعم الى فيه شيء.
0: ومساله ثانيه هي راهو اصعب شيء هو اللحن، اصعب شيء باش تقول انا ملحن، تقول موزع مغني عازف يغني ملحن، راهي صعيبه. لا، الملحن خاصو يعود متشبع بجميع الستيلات اللي يلحن فيهم، ماشي ستيلات كاملين، يعني ماشي اللون اللون اللي خاص به، بحال نفترض الحساني خاصو يسمع جميع بحال توارق طوارق بحال الأفارقة
1: بالإيقاعات
0: الأفارقة،
1: ويستثمرهم ويمرق منهم هو إبداع ديالو الخاص
0: الخاص. ثاني حاجة لا ينسى، إلى عاد اللي لونه حساني لا ينسى أنه يرجع للأصل، يتعلم ظهورة من كحال كاريلا التيت، وإلا كان في الجانب اللي هو عصري اللي هو عربي طربي لابد يعود يتعلم بحال العجم سيكا نهواند،
1: صحيح
0: هادو ضروري،
1: لأن الموهبة بوحدها لا تكفي،
0: لا تكفي
1: الفني
0: ولا هي جبر
1: تسقلها أو تاني تكون عندك ودن سمي عنك تسمع.
0: وأحسن حاجة هي الراحة والشور،
1: ما يعجل،
0: لا العجلة راهي تخسر كل شيء.
1: صحيح. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، إلى هنا نصل وإياكم الختام هذا اللقاء مع الفنان ابن مدينة الجوهر الزرقاء الداخلة مصطفى السواكي المعروف باسمه الفني الأسمراني. طبعا حاولنا من خلال هذا اللقاء أننا نقترب أكثر من مصطفى السواكي الإنسان والفنان، ومن خلال هذا اللقاء أيضا أننا نسترجع محطات من مسيرته الفنية اللي ما شاء الله تتنامى وفيها جودة، كل مرة تبارك الله يطلعنا أغنية تكون أجمل من سابقتها. وأساسا فتحنا معاه نافذة خاصة على تجربته الجديدة في الأغنية اللي وكبت الاستحقاق الانتخابي، اللي كتحمل بصراحة رسالة ودعوة للوعي والمشاركة بكثافة وتحمل المسؤولية في اختيار من يمثل الساكنة. شكرا لك الفنان مصطفى السواكي على حضورك معنا وعلى هذا الحوار اللي كنتمنى أنه يكون أضاف الكثير للمستمعين، وفتحتي لهم بعض الأشياء اللي ربما ما كانوش هما عالمين بها. نتمنى لك مزيد من التألق والعطاء، وتبقى دائما أغانيك صوت الجمال، صوت للرسالة الإنسانية، وسيلة للتعبير الجميل وجسر لكي يجعل واحد صلة وصل بين الفنان وجمهوره. شكرا لكم مستمعتنا مستمعينا على حسن المتابعة، ودمتم أوفياء لأثير إذاعة الداخلة الجهوية. إلى لقاء قادم جديد ومع ضيف جديد، دمتم في رعاية المولى.

فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.

0: محبس زيوم دي البرنامج ودر وقتنا نتمل انتخابات نغيرين دي تماثلنا أسن 23 شو تنبير أس ديواني فين التهمي مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان سنروح وطنية زمان ولدني هنية صوتن أدعاون دي تيوشان تماثلنا زقورنسن
1: زدغغ دي الخليج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ممش غقغ
0: ما تتجلم دي اللو أحل الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب أسن تصويت تسمى ما اتخذام شاني جن نظام دي المغرب ويتسجل ولاد نتدي اللو أحل الانتخابات باش هتصوت قمشان نوم ويناب خاوم إيودان نزدغن دي الخارج ما مش غاق قني الوكالة تانيتين إيواني خاص نغينو بندي تصويت هذا فهم غل منصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شام المعلومات النوم والتنين واني في خدام وشتي الشارجة من الوكالت اواني سكمتي واني خاوم بغاي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا بوري جني زم ذي نوب غار خي جنو مغريبي نيزان دي الخارج سمنايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالتا التنين التاد
2: واش وني خان غينوبن اخصا ديري يضفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راولاد نتا يضفاي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيس من النس عواني دي الساس لاكارت ناسونال النس عاودة دي وش توريخ تلوكالت لاكارت ناسونال النس ويصوت قوم شان نوم وما را يضفاي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونال النس التوريخ تلوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاض صوتم وتعاون مديتي وشان تبوط النوم وادر وقتنا أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: افيك طوا بداو حكاياتي، تيا مالوا تيا سر حياتي،

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا احنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: احنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مستمعاتنا مستمعين في كل مكان يصلكم فيه شعاع وثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، سلام الله عليكم. شيء جميل ورائع أن يتجدد اللقاء بيننا ونحن نفتح الشراع ممتطين زورق رحلة ذهنية أثيرية عنوان محتواها البحر في السينما حين تتحول الأمواج إلى لغة للصورة.

0: كما في كريم علمكم مستمعين الأعزاء، لم يكن البحر في السينما مجرد خلفية طبيعية تصور أمامها الأحداث، بل كان في كثير من الأعمال السينمائية شخصية قائمة بذاتها، لها حضورها وقوتها وأسرارها ومزاجها المتقلب. فمنذ البدايات الأولى للفن السابع أغرى البحر المخرجين بما يحمله من اتساع وغموض وجمال، فالأمواج المتحركة والأفق البعيد والسفن التائهة والشواطئ الهادئة كلها عناصر تمنح الصورة السينمائية بعدا جماليا ودراميا خاصا. تيمة البحر رمزا للحرية والمغامرة ظهر في بعض الأفلام السينمائية بوصفه رمزا للانطلاق والتحرر واكتشاف المجهول. فالبحار الذي يغادر أو فالبحار الذي يغادر الميناء لا يعرف دائما ما ينتظره، والمسافر فوق الأمواج يترك وراءه أرضا مألوفة ليواجه عالما جديدا. ومن هنا ارتبطت السينما البحرية بقصص المغامرة والرحلات والبحث عن الكنوز واكتشاف الجزر البعيدة ومواجهة العواصف والأخطار. متحدثا عن البحر باعتباره فضاء للغموض والخوف، بعث الكاتب المسرحي والشاعر الأستاذ نور الدين اليعقوبي بشريط تضمن صوته يقول فيه:
1: أكيد مستمعين عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل أن السينما قد استثمرت في أفلام أو في العديد من الأفلام تيمة البحر فضاء للغموض والخوف ومجابهة أو مواجهة المجهول، لأن البحر ليس دائما هادئا وجميلا، فالسينما قدمته وصورته أيضا قوة هائلة قد تتحول في لحظة من مصدر راحة إلى مصدر للخطر. فالعاصفة وغرق السفن وضياع الإنسان وتحرك الرمال وضيه الإنسان في الشاطئ وفي عرض البحر كلها صور جعلت من البحر رمزا للطبيعة التي قد تتجاوز قدرة الإنسان على التحكم. وهكذا يصبح البحر في بعض الأفلام خصما للإنسان وعدوا يهدد حياته وأمنه، وفي أفلام أخرى يصبح امتحانا حقيقيا لإرادته وقدرته على البقاء. فالبحر أعزائي المستمعين كرمز درامي وسردي في الأفلام استغل في السينما العالمية والعربية ليكون محركا أساسيا للأحداث أو انعكاسا للحالة النفسية للشخصيات. فالبحر كرمز للغربة والعبور يستخدم في أفلام الهجرة والبحث عن الذات في قصص تتناول بالأساس معاناة شريحة أو فئة من المجتمع، شبابا وشيوخا، شبابا وشابات، وأناسا يبحثون عن الحرية فيما وراء البحر، كما اتخذ في أفلام المغامرات والأعماق، حيث تقدم السينما عوالم خفية تحت الماء، سواء عبر أفلام الرعب أو الرسوم المتحركة الخيالية مثل الأفلام التي تعرض لحظات ولقطات أسفل البحر، حيث يتنفس الكائن الحي البري ويتحدث دون أن يغرق. كما أن البحر يأخذ المشاهد في رحلة بصرية غامضة مثل أفلام التي تقدم وجبات وعروض سخية تحت الأمواج. كما أن البحر اعتبر رمزا للصراع البشري، حيث يميل الكثير من المخرجين إلى جعل أبطالهم في مواجهة عزلة المحيط اللامتناهي لاختبار إرادتهم، كما في الأفلام السينمائية التي انتشرت بحدة في الآونة الأخيرة، خاصة مع ظهور تيمة البحر في السينما وفي شاشة العرض الكبرى الحالية.

0: وتناول الكاتب الروائي الأستاذ نور الدين اليعقوبي في مشاركته ممنونا سعيه لإغناء مضامين برنامجكم من أدب البحر. تناول موضوعا أو جانبا يتعلق بالبحر والحب والحنين، فلنستمع إليه قائلا:
1: وكي لا نظهر البحر في السينما بمظهره المخيف، أكيد أن الوقوف عند بعض المظاهر الجمالية في التعبير تضعنا أمام صورة شاعرية للبحر. فالبحر في السينما له وجه آخر أكثر شاعرية ورومانسية، فكم من قصة حب بدأت على شاطئ البحر، وكم من وداع مؤلم جرى أمام الأمواج. لأن البحر بما يحمله من امتداد نحو الأفق أصبح رمزا للانتظار والحنين والذكريات، وهنا تقف الشخصيات أمامه وكأنها تحاول أن تبحث في الأفق عن شخص غائب أو حلم بعيد ومستقبل مجهول. فالبحر أخذ تيمة متنوعة الدلالات وصفة تتمتزج فيها القسوة والمحبة والفخر والاعتزاز، ليكون البحر رمزا يستدعي منا ضرورة التأمل في جماله والحذر من مخاطره، لأنه رغم الهدوء الذي يظهره فإن ثمة مخاطر عميقة تتجلى في ثقل أمواجه وعمق وبعد مغاراته التي تمثل متاهات يصعب على الإنسان بعدها التنفس، وقد تكون سببا في نجدته وقد تكون سببا في هلكه.

أذكركم مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء أنكم ما تزالون في الاستماع إلى محتويات برنامجكم من أدب البحر في موضوع يتعلق بالحديث عن البحر والسينما.

0: مواصلة للحديث عن السينما والبحر، نستحضر أيضا تناول قضية الهجرة في السينما والبحر، فمن أكثر القضايا الإنسانية حضورا في السينما المعاصرة قضية الهجرة عبر البحر، وعنها يقول الأستاذ حسن خطيب:
1: لم تعد الأمواج مجرد فضاء للمغامرة، بل أصبحت في عدد من الأفلام شاهدة على أحلام الناس وآلامهم. إنها حكاية إنسان يبحث عن حياة أفضل ويركب البحر مغامرا وهو يحمل معه الأمل والخوف معا. وهنا تتحول السينما إلى وسيلة للتعبير عن مآسي الإنسان وأسئلته الكبرى حول الوطن والحدود والمنفى والبحث عن الكرامة.
0: وختم الأستاذ حسن خطيط مساهمته بتناول الحديث عن البحر في السينما المغربية قائلا:
1: مما لا شك فيه أن البحر يحظى بحضور مهم في السينما المغربية، بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمغرب وامتداده على واجهتين بحريتين على شريط ساحلي يبلغ طوله 3500 كيلومتر. فقد شكلت المدن الساحلية والشواطئ والموانئ فضاءات ملهمة للعديد من المخرجين، كما حضرت قضايا الصيد البحري والهجرة وحياة البحارة وعلاقة الإنسان بالمحيط في عدد من الأعمال السينمائية. وفي مدن مثل الداخلة يبدو البحر أكثر من مجرد منظر طبيعي، إنه جزء من الحياة اليومية ومصدر للرزق وفضاء للرياضة والسياحة ومنبع غني للقصص الإنسانية التي يمكن أن تتحول إلى أعمال سينمائية متميزة عندما يصبح البحر بطلا للفيلم.

هكذا يتضح مستمعتنا مستمعين الأفاضل الأماجد أن سر حضور البحر في السينما يكمن في قدرته على التعبير دون كلمات، فهدوء سطحه قد يعكس سلام الإنسان الداخلي، وهيجانه قد يعبر عن اضطرابه، والأفق البعيد قد يرمز إلى الحلم. ولهذا يمكن القول إن البحر ليس ديكورا في السينما، بل هو

لغة بصرية، إنه بطل سامت يتحدث بالأمواج ويعبر عن المشاعر بالصورة والحركة والضوء.

وأود الإشارة قبل ختام هذه الحلقة إلى أن البحر والسينما يجتمعان في شيء واحد، كلاهما عالم واسع من الاحتمالات، فكما لا يمكن للعين أن تحيط بكل أسرار البحر، لا يمكن للمشاهد أن يتوقف عن اكتشاف ما تخبئه الصورة السينمائية. وهكذا مستمعين، سيظل البحر مصدرا لا ينضب لإلهام السينمائيين، لأنه يحمل في أعماقه قصصا لا تنتهي، قصص الحب والمغامرة والخوف والنجاة والهجرة والانتظار. ففي السينما قد تكون الأمواج موسيقى، وقد يكون الأفق حلما، وقد يصبح البحر نفسه بطل الحكاية.

إلى هنا سيداتي سادتي، شاكرين وشاكرات لكم وفاءكم ونبل مرافقتكم وحسن إصغائكم. إلى هنا تتوقف رحلتنا البحرية لنطوي الشراع في انتظار رحلة بحرية أخرى تتناول مجالات جديدة خصبة ورحبة تستحق الاهتمام. دمتم في أمان الله.

0: يرجى أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: مرحبا يستونك البرنامج لوقت نخيط يزدين سلين انتخابات النغي توغانك تمازير النخ أسن 23 شتنبير. الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح تواطنيت أغينا وتنيتنا تصوتا ديعاون القيمان تمازير النخ سكول نسن.
2: زدغخ قل خارج ورغي خديليخ قل مغربة سنتصويت مغرقخ
1: مش تزممم قل له أحل الانتخابات أهورتو في ما تحضرم قل مغريب أسنصوت تغيما تستيم شانيون نيزدان قل مغريب يتزمم ودنتق له أحل الانتخابات حماذي صوت قوان سنون إينو بغيفون مدن نيزدان قل خارج ميمشاد قل له كالتدخ إيونا غرغي في سنينو بغصوت كشمات غروانسة ألكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين ونا النت ستيم أهاتي للشارجام لوكال تفير نويا أزنتي ونا غراغي فوني نوب سليميل نخد أزنت ستبريت البوستة خويوني غيادي نوب خاس خفيوني ومغرابي إنه يزدغنق الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرو نصوت حمد ياسين سمي لوكالت صحنيت
3: يسونا غراغي في نخينوب إخسان غادي ضفوري البيرو نصوت النخ
1: أريد دايما مشي ضفورة ودنتي البيرو نصوت النمي الدفورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس ذي فيرنا دي سلس لكارت ناسونال النس ذي يوش توريخ اللوكال ذي لكارت ناسونال النس يصوت قوان سنون مشي ضفوري شال البيرو ياضم ذي يكا لكارت ناسونال النس التوريخ اللوكال يصوت قوان سنون يمشي ذا تصواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازرت النخردات

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة.
1: برامج ثقافية، دينية، اجتماعية، ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

الشريف إذا تقودها ذبيها تشفي السقيم سقيم من الأكدار من الأكدار والحزن ذبيها تشفي السقيم سقيم يا منى ذبيها تشفي السقيم من الأكدار والحزن من الأكدار من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن ما درى لو رددت.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل

إن العيون التي في طرفها حور، إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا.

مقصد الاوزان ورداته الزيني قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خرين قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خرين اسكت دور

0: ولا ايه غير نفال انا هزو
1: يلا لي معود على
0: محمد زاوي احمد يلا لي معود

عندك ولا عيونك من مدة ولا كبمردة راقولك بالهول.

جمع البنده.

اجمع اخاف.

صدات هو مرسل الحس من المقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

次了，还是。

الكدام عزمون يا قلبي فرحونك الكدام.

0: تخلص انت ما قرب طفل السداج
1: قرمي لعاد اللي حرام حد بهوله بخيله.

0: حد بهون بعخيرو
1: يكون انت يا حس شامل الدين واستطفى
0: يكون انت يا

الأطفال والضدع.

راح نقدموا لكم الشاعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح، يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللاب.

تندمين بذكر سليمة يا سليمة والرباب وتندمي إياك واسم العامريه

شربات تقبلنا ثقرها وضعتها موضع الدثم للفم لا إله إلا الله.

حسك نهوى النام حسك نهوى النام نهوى حسك نهوى حسك نهوى عندك غمبارة اللي جننا خلنا نوام ويش وحر وغازي يا قارة.

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست أحاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعد والحد وأجل السنين ربي بمجمع قطرهم لأسدر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله عرش الله من فوق سبعين وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهدي ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي فصدق ولا تخشى ورائي

سر الكون والأمر مختفي وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا ونو

لست نادر أكوان تطرى حقيقتي قص في المولى تراني يا فانية وروحي يا روح الكوني فزت بنصرها ومشروعها.

هنا تظهر الأنوار من سر سرية إذاك مدد أقطاب في كل مشهد فبالذات عين الذات كل كمالية فبالذات عين الذات كل كمالية بالذات عين الذات كل كمالية ونسون دل أكواني ودرى حقيقتي ويطز في المنى تراني فانية وروحي للأنوار قلوبي مدبرة وفي حضرات

هناك شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأهل والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللنسين فكل قولا نامي حقيقة كلية في المعنى وكلية في الإنسين وكلية شابعات في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا ومحفوظا لديكم كما يمسي أمينا ومحفوظا لديكم كما يمسي ويا رب حقق بالنبي رجاءنا وعم جميع الكفر بالضر والبسيط وإنك شمس الحق شرقا ومغربا وإنا بحمد الله بمغرب الشمس وإنك شمس الحق

بكلية في المعنى بكلية في الحسن بكلية شارع من أمور كلها وقت خاطري مني إليك وكن أسيب لأصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يبسو منا ومحفوظا أدائكم كما يبسو ويا رب حقق منا برجاءنا وهم جميع الخلق بالطيق والبيت وإنك الشمس الحق شرقا ومغربا وإنا بحمد الله بمقرب الشمس دعوتك للمدى والأهل والنسيب والصحب والأحباب والقطر والجسيب فكلية قوذا تناوي حقيقة فكلية في المعنى فكلية في الحسن فكلية شابعة من أمور كلها وقت الخاطر مني إليك وكن أنسي لأصبح

أمانا تراقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يمسئ منا ومحفوظا أدائكم كما يمسئ ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير.

ردايك إذا أمي ونفسي أمني بشيء سواكم إذا الرمزي ومالي في دومي الوما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي ومالي في اليمين وما لغيركم وقت خاطر مني إليك وكن إسي لأصلح في ضدي جمالا تراقيا منا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا أما جميع الخير بطيق والبسي.

تبقى محقق.

المنافقة. يا مشرق رقاد التشهار ادفش ورت انتو انتو محور وخلت من احلاكم راس فرار شفتك شو فبادت بيا واظري بيا كثرت الاخبار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شدار وجو حمار.

0: تسرع بالمصطفى عالزمن عالزمن بالمصطفى تسرع.
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجنيت شيف تجبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيا وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا الا وصيهم وقت مشيت وتقدر تمشي بها يا شور الباديه وقت بغيت يا غيري لا كل رويه قدرنا قاليها جيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقويف وطلعه من البتيت وتقد تتم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقد ملي تحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقد بسيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوع يا غير من سني دخلي عوداني قد الريت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغيره مغسول وانك في اللعقه لك بصول حاصل وعلى بيتك عالسيد غيران لعقك والحصول والغيره والعسل البيت صابرهم بيا صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجاه وقويف وطلعه من البتيت
2: ها ايوا عضلوا القوم

ولو تادوا في العزم بعيش.

في عيشة تسبح فيها تزارك بالغيوان هذا غيلس وبدرياح وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وع

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجعل في سيرته العطرة منارا للمهتدين وقدوة للسائرين وحجة على العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. مستمعي إذاعة الداخلة الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، الذي يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب. ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الصغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب. مستمعي الكرام، ما أحوجنا إلى أن نقف مع السيرة النبوية وقفات تدبر واعتبار، لا وقفات سرد وإخبار. فالسيرة النبوية ترشد الإنسان إلى سبيل الفلاح، فكل موقف من مواقفها يحمل درسا، وكل حدث من أحداثها يزخر بالعبر والحكم. ولذلك كان القرآن الكريم يقص علينا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليثبت الإيمان في القلوب، ويعلمنا أن طريق الحق ليس مفروشا بالراحة، بل تكتنفه المشاق والابتلاءات. أيها المستمعون، أيتها المستمعات، إذا كانت غزوة بدر قد ميزت بين الإيمان والكفر، وكانت أحد مدرسة للطاعة والثبات، أيها المستمعون، أيتها المستمعات، إذا كانت غزوة بدر قد ميزت بين الإيمان والكفر، وكانت أحد مدرسة للطاعة والثبات، وكانت الخندق محك اليقين عند اشتداد الأحزاب، فإن غزوة تبوك كانت الامتحان الأعظم لصدق الإيمان وصحة الإخلاص، ففيها انكشف المؤمن الصادق، وافتضح المنافق الكاذب، وتجلت قيمة الصدق في أبهى صورها،

حتى خلد الله ذكراها في سورة التوبة، السورة التي كشفت سرائر النفوس وبينت مواقف المؤمنين والمنافقين، وقصت علينا نبأ الثلاثة الذين خلفوا. وقد وقعت غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، بعد أن أذل الله المشركين بفتح مكة، وأخمد شوكة هوازن وثقيف في غزوة حنين، وأصبحت الجزيرة العربية تدين للدولة الإسلامية بالقوة والهيبة. وهنا أدركت الإمبراطورية البيزنطية، وهي أعظم قوة في ذلك الزمان، أن نور الإسلام آخذ في الامتداد، وأن دولة المدينة لم تعد قوة محلية، بل أصبحت دولة تحسب لها الحسابات. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم يستعدون لحرب المسلمين، ويجمعون الجيوش على تخوم الشام، وأنهم استنفروا بعض قبائل العرب المتنصرة للانضمام إليهم. فلم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل العدو ديار المسلمين، بل بادر إلى ملاقاته. مستمعي الكرام، لم تكن هذه الغزوة كغيرها من الغزوات، فقد خرج المسلمون في أشد أيام السنة حرا، وكانت الثمار قد أينعت والظلال قد طابت، والنفوس تميل إلى الراحة والمقام، وكانت المسافة بعيدة والزاد قليلة والرواحل نادرة، حتى كان الرجلان والثلاثة يتعاقبون على بعير واحد. لذلك سماها القرآن الكريم ساعة العسرة، قال سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وسمي الجيش الذي خرج فيها جيش العسرة، لأنه جمع بين عسرة المال وعسرة السفر وعسرة الحر وعسرة مواجهة أعظم قوة عسكرية في ذلك العصر. وهنا يبدأ الامتحان، فمن الذي سيصدق مع الله؟ ومن الذي سيؤثر راحة الدنيا على طاعة الله؟ ومن الذي سيخفي في قلبه النفاق ويتذرع بالأعذار؟ هذا ما سنراه في هذا الدرس، حين نقف مع مواقف الصحابة في تجهيز جيش العسرة، ومع موقف المنافقين، وكيف صنع الإيمان رجالا بذلوا كل ما يملكون في سبيل الله. مستمعي الأعزاء، لما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم العزم على الخروج إلى تبوك، لم يور بوجهته كما كان يفعل في أكثر غزواته، بل أعلن المقصد صراحة لبعد المسافة وشدة الحر وقوة العدو، حتى يتأهب المسلمون لهذا الخطب الجلل. وكان ذلك من حكمته صلى الله عليه وسلم وحسن تدبيره. ثم أخذ يدعو المؤمنين إلى البذل والإنفاق، لأن الجهاد لا يقوم على الشجاعة وحدها، بل يحتاج إلى إعداد وتجهيز. وقد قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون إلى الخير، لا ينتظر أحدهم أن يسبق إلى فضيلة، ولا أن يفوته موطن يرفع الله به درجته. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بماله كله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: أبقيت لهم الله ورسوله. فكان ذلك أعظم صور التوكل وأبلغ دليل على صدق اليقين. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله، وكان يرجو أن يسبق أبا بكر في ذلك اليوم، فلما رأى ما صنع أبو بكر قال: والله لا أسبقك إلى شيء أبدا. فكانت منافستهما منافسة في الآخرة لا في حطام الدنيا. وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فقد ضرب أروع الأمثلة في الإنفاق، فجهز جيش العسرة وجاء بألف دينار، فجعلها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام يقلبها بيده ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. فما أعظمها من شهادة نبوية، وما أجله من فضل ومنقبة لعثمان بن عفان رضي الله عنه.

رضي الله عنه. مستمعي الكرام، لم يكن البذل مقصورا على الأغنياء وحدهم، بل ساهم الفقراء بما استطاعوا، وتصدق بعضهم بصاع من تمر، فسخر المنافقون منهم، فأنزل الله قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومن أعظم المشاهد التي يرق لها القلب مشهد أولئك الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم ليخرجوا معه. ومن أعظم المشاهد التي يرق لها القلب أولئك الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم ليخرجوا معه، فلم يجد ما يحملهم عليه، فرجعوا وقلوبهم تتقطع ألما وأعينهم تفيض بالدموع، حزنا على فوات شرف الجهاد، لا خوفا من الموت ولا حرصا على الدنيا. فخلد الله ذكراهم في كتابه العزيز، قال سبحانه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجد ما ينفقون. وما أعظم الفرق بين هؤلاء وبين المنافقين الذين تثاقلوا عن الطاعة وأخذوا يثبطون المؤمنين ويقولون لهم لا تنفروا في الحر، فجاءهم الجواب من فوق سبع سماوات، قال تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ولم يكتف المنافقون بالتخلف، بل جاءوا بالمعاذير الكاذبة واختلقوا الأعذار وطلبوا الإذن في القعود. مستمعي الكرام، إن تبوك لم تكن معركة سيوف بقدر ما كانت معركة قلوب، فقد ظهر فيها المنفق المخلص والمتصدق المحتسب والفقير الباكي على فوات الطاعة والمنافق المتثاقل والمعتذر بالكذب، وكان كل ذلك تمهيدا لأعظم قصة سترويها لنا السيرة، وهي قصة الثلاثة الذين خلفوا الذين أنجاهم الصدق وخلد القرآن ذكراهم. فمن هم هؤلاء الثلاثة وما هي قصتهم؟ مستمعي الكرام، ليست العبرة في هذه الغزوة بأنها آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، ولا بأنها كانت مواجهة مع أعظم قوة في ذلك الزمان، بل إن أعظم ما خلده التاريخ من أحداثها هو قصة ثلاثة رجال صالحين لم يحملهم النفاق على التخلف ولا حملهم الكفر على القعود، ولكن غلبتهم النفس بالتسويف حتى فاتهم شرف الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم. وقد روى كعب بن مالك رضي الله عنه قصته بنفسه في حديث طويل متفق عليه، يعد من أعظم أحاديث التوبة والصدق في السنة النبوية. يقول كعب رضي الله عنه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. ثم يقول: والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. فتأملوا مستمعي الكرام هذا الاعتراف، فلم يكن كعب فقيرا ولا مريضا ولا عاجزا، ولم يكن ينتظر راحلة، بل كان يملك ما لم يكن يملكه من قبل، ولكنه آفة التسويف. يقول: أتجهز غدا، أتجهز بعد غد، حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال يؤخر حتى بعد الجيش وأدرك أنه لن يلحق به. وكم من طاعة ضيعها الإنسان بقوله غدا، وكم من خير فاته لأنه أجل العمل. وصدق الحسن البصري رحمه الله إذ قال: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمعي الكرام من تبوك، كان المنافقون قد هيئوا أعذارهم الكاذبة، فجاءوا يحلفون ويعتذرون. وقد ذكر الله حالهم في قوله تعالى:
سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليه.

0: تعرض عنهم. أما كعب وصاحباه فلم يجدوا في أنفسهم أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كعب: فوالله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله. ما أعظمها من كلمات المستمعي الكرام، وما أرفعه من موقف. فقد علم أن الكذب ينجيه ساعة ولكنه يهلكه عند الله، وأن الصدق قد يؤلم اليوم ولكنه ينجيه غدا. وهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يهجروا هؤلاء الثلاثة، فلا يكلمهم أحد ولا يسلم عليهم أحد، فكان ابتلاء عظيما. حتى قال كعب: فتنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. ومضت الأيام والألم يزداد والوحشة تعظم والقلوب تذوب ندما، حتى مضت 40 ليلة، فجاء أمر آخر وهو أن يعتزل نساءهم، فازداد الابتلاء شدة ليربي الله قلوبهم على كمال الانكسار وصدق الإنابة. أيها المستمعون الكرام، مضت 50 ليلة على هؤلاء الرجال الثلاثة وهم يعيشون أقصى ألوال أيها المستمعون الكرام، مضت 50 ليلة على هؤلاء الرجال الثلاثة وهم يعيشون أقصى ألوان الابتلاء، لا يكلمهم أحد من المسلمين، ولا يؤنس وحشتهم صديق، ولا يخفف عنهم قريب. وكان كعب بن مالك رضي الله عنه يخرج إلى المسجد فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ويصلي قريبا منه، فإذا أقبل عليه أعرض عنه، وإذا انشغل بالصلاة نظر إليه، كما روى ذلك كعب نفسه في الصحيحين. وفي أثناء هذا الابتلاء أرسل ملك غسان إلى كعب كتابا يدعوه فيه إلى اللحوق به ويعده بالإكرام والمنزلة، ولكن الإيمان الذي ملأ قلب كعب جعله يقول: وهذه أيضا من البلاء. ثم ألقى الكتاب في التنور فأحرقه، ليعلن أن المؤمن لا يبيع دينه عند الشدة، ولا يستبدل رضا الله برضا الناس. ولما اكتملت 50
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: أي ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فما إن نزلت الآيات حتى أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبشرهم، وكان كعب رضي الله عنه على سطح بيته فسمع مناديا يقول: يا كعب بن مالك أبشر. فقال: فخررت ساجدا وعرفت أن الفرج قد جاء. ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وجهه يبرق من السرور عليه الصلاة والسلام، وقال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يا لها من بشارة، لم يقل منذ أسلمت ولا منذ شهدت بدرا، بل قال عليه الصلاة والسلام: منذ ولدتك أمك. لأن التوبة الصادقة مستمعي الكرام تجدد حياة الإنسان وترفعه أعلى الدرجات. فقال كعب: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقال رضي الله عنه وأرضاه: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. ثم قال كعب كلمته الخالد التي يجب أن تكتب بماء الذهب: والله ما أنعم الله علي بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعي الأفاضل، إن غزوة تبوك ليست درسا في القتال، بل هي درس في إعداد النفوس وتربية القلوب وتحقيق الصدق مع الله. فقد علمتنا أن الطاعة تحتاج إلى مجاهدة، وأن أخطر ما يفسد الأعمال هو التسويف والتثاقل، وأن المؤمن قد يزل ولكنه لا يصر على زلته، بل يرجع إلى ربه معترفا منيبا صادقا. وفيها أيضا أن الصدق قد يكلف صاحبه في البداية ولكنه ينجيه في النهاية، وأن الكذب قد يفتح للإنسان بابا من الراحة المؤقتة ولكنه يورثه ذلا وندامة. وما أحوجنا في زمننا هذا إلى أن نتخلق بخلق الصدق في أقوالنا وأعمالنا ومعاملاتنا وعهودنا ومع الله قبل كل شيء. مستمعي الكرام، نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق الإيمان وصدق اللسان وصدق العمل، وأن يجعلنا من التوابين المنيبين، وأن يحشرنا في زمرة نبينا الكريم. وإلى لقاء جديد مع حلقة أخرى من سلسلة بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة. إلى ذلكم الحين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: برجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: محبس زيوم دي البرنامج وذر وقت النغ نتهمل انتخابات نغيرين دي تموث النغ أسن 23 شو تنبير أس ديواني ثين اتهمي مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان سن روح وطنية زمان ولدني هنية صوتن أذعاون دي تيوشان تموث النغ زقورن سن
1: زدغغ دي الخليج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ممش غقغ
0: مرد تجلم دي اللوائح الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التريم دي المغرب بس نتصويت تسمى ما اتخذام شان يجن نظام دي المغرب ويتسجل ولاد نتدي اللوائح الانتخابات باش هاتي صوت قمشان نوم ويناب خاوم ايودان نزدغن دي الخارج ما مش غقني الوكالة ثانيتين ايواني خاص نغينو بندي تصويت ادفم غل منصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم والتنين واني في خدام وشتيل الشارجة من الوكالت او اني سكمتي واني خاوم غاي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا خرجني زمان دي نوب غار خيجنو مغربي نيزان دي الخارج سمانايا اسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالتا الثنين التاد
2: واش غني خان غينوبن اخسا ديالي يضفال البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد انت يضفال البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيسم النس اوان يدي الساس لاكارت ناسونا النس عاودة دي وش توريخت اللوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شان نوم وما را يضفال البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونا النس التوريخت اللوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاض صوتم وتعاونم ديتي وشان تموت النوم وادر وقت النغ أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
4: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان والمتعاقبان على المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جمعنا مع المستمعين الأوفياء في إذاعتكم إذاعة الداخل الجهوية في هذا البرنامج المبارك، ويرافقكم فيه بإذن الله تعالى أحمد أنجمار، إمام مرشد بجهات

داخل وادي الدهب. ثم أما بعد، يا أيها الإخوة المستمعون، حديث اليوم بإذن الله تعالى يكون حول موضوع مهم له أهمية كبيرة بالنسبة للمسلم، وهو موضوع الطهارة أو معاني الطهارة، انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: الطهور شطر الإيمان. أيها المستمعون والمستمعات، هذا الحديث عظيم، حيث بين فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الطهارة، وبين فيه كذلك منزلتها. فالطهور يشمل جوانب حياة المسلم كلها، وإن كان المتبادر إلى الأذهان والعقول في أول الأمر الطهارة المائية، يعني الغسل والوضوء والترابية وهي التيمم. لكن أيها الإخوة المستمعون، موضوع الطهارة يشمل الطهارة التي تستباح بها الصلاة، ويشمل كذلك غيرها، وهو ما سنتطرق إليه بإذن الله تعالى. الطهارة القلبية، وهذه الطهارة هي الأساس، وذلك لكونها شرطا لهذه الطهارات. وسؤال هنا أيها الإخوة، وهو: بماذا تكون وتتحقق الطهارة القلبية؟ يكون جواب هذا السؤال أنها تكون أيها الإخوة، أي هذه الطهارة القلبية، بتطهير وتنقية وتخلية القلب من الأمراض التي تصيبه، كالشرك مثلا والعياذ بالله، والنفاق والحسد والكبر والرياء وغيرها. إذ لا بد أيها الإخوة أن يطهر المسلم قلبه من هذه الأمراض. ثم الطهارة المائية، وهي الوضوء والغسل، وهذه الطهارة تقوم بتنقية جوارح المسلم من الأوساخ، وكذلك تطهره من الذنوب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. أيها المستمعون الأفاضل، من معاني الطهارة كذلك طهارة المنكح، وهي التي لا تكون إلا بالنكاح الشرعي أي الزواج، ولها كذلك أهمية عظمى، فهي التي تحفظ النسل وتحفظ العرض وتحفظ النسب والشرف وغير ذلك من فوائد الزواج. ومن معاني الطهارة كذلك طهارة المأكل والمشرب، وهي أن يطهر المسلم المؤمن مأكله ومشربه من النجاسات المادية والنجاسات المعنوية. يطهر المسلم مأكله، فلا يجوز له أن يأكل ما حرمه الله تعالى كالميتة والخنزير، أو أن يأكل أموال الناس بالباطل، إما بالتحايل أو السرقة أو الغصب أو الرشوة أو الغش أو بأي وسيلة حرمها الله تعالى. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالله تعالى يبيح أكل الطيبات من الرزق، وأمر كذلك في الآية السابقة بشكر نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ويقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حيث نهى الله تعالى أن يأكل الإنسان المؤمن ما ليس له وما ليس له فيه حق،

0: ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. ونختم أيها المستمعون الأكارم بمعنى آخر من معاني الطهارة، وهو طهارة المجتمع والبيئة، يعني أن يطهر الإنسان المسلم مجتمعه من العداوة والخصومة والبغضاء والحقد، بل أن يطهره من كل ما يسبب الفتن بين أفراد المجتمع. وعلى المؤمن أن يساهم في تنمية مجتمعه حتى يكون هذا المجتمع مجتمعان متراحمان ومتآخيان ومتآزران ومتصالحا ومتراحما، وأن يطهر كذلك بيئته والأرض التي يعيش بها من كل ما يلوثها. إذن أيها المستمعون الأفاضل، الطهارة ومعانيها المتقدمة، الطهارة القلبية والطهارة المائية والترابية وطهارة المنكح والمأكل والمشرب والمجتمع والبيئة، فهي تشمل حياة المؤمن كلها. ومن تمسك بهذه الطهارات وقام بحقها فإنه يعيش حياة طيبة في دنياه، ويجزيه الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل في الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المطهرين ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع علام سمع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

بالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج.

الصروجي. اشتد أزمة تنفرجي، قد آدن ليلك بالبلج، وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج.

قال ربة ما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدوا سعة ودوا حرج فلا ربة ما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدوا سعة ودوا حرج.

فعلى مركوزتها فعوجي شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله إجا فعلى مركوزتها فعوجي وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي وإذا

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج. من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور.

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج فكن المرضي لها بتقى ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج فكن المرضي

الليل مسافتها فاذهب فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتفترج واشرب تسنيم.

يمدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج وخيار الخلق هداتهم وسواهم من همج الهمج فإذا

صلوات الله على المهدي الهادي الناس إلى النهج وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته.

وأبي حسن في العلم إذا وافى بسحائبه الخلج وعلى الصبطين وأمهما وجميع الآل.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. كيف تعرفوا جميع إذاعات الداخل هذه الأيام كتواكب أيضا واحد الحدث تربوي واجتماعي اللي كيهم الأسر بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وطبعا الحديث هنا على الدخول المدرسي الجديد 2026-2027. وفي إطار هذه الديناميات الاستعدادات وما يتم إنجازه المواكبة والتتبع، أنا جد سعيدا أستضيف عبر أثير إذاعة الداخلة رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب سي عبد العزيز الطاقي. سي عبد العزيز مرحبا بك وكنشكرك عادتك دائما تستجيب لدعوة إذاعة الداخلة.
4: بارك الله فيك. شكرا أستاذي، الله يجزك بخير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية بطبيعة الحال لابد أن نشكر إذاعة الداخلة على يعني مواكبتها لمثل هذه المواضيع، وهي مواضيع راهنية وتستحق بطبيعة الحال الاهتمام، فالله يجزك بخير وشكرا بزاف على هذا الاهتمام.
3: نعم، إذا نبدأ في البداية، نبغيك تعرف المستمعين أشن هي أهم التدابير والإجراءات اللي تأخذها الفرع الجهوي للفيدرالية. وعلى ذكر كنحيي بصراحة من هذا المنبر هذه الهيئة ما شاء الله عليها رئيسا وأعضاء على حضورها النوعي وعطاءتها اللي الجميع كيعرفها ولا أرمي لها بالورد. إذا نبغي نعرف إذا سمحت سي عبد العزيز بداية أشن هي أهم الإجراءات اللي تم اتخاذها بالنسبة للدخول المدرسي الجديد.
4: شكرا أستاذ. في البداية لابد أن نؤكد على أمر مهم، هو أن الدخول المدرسي هو ورش مجتمعي ويتعلق جميع المؤسسات ديال الدولة، سواء السلطات المحلية ولا الفاعلين الجمعويين والأسر
3: والمنتخبين
4: وبالتالي فهي
3: الفاعلين الاقتصاديين وذوي الأرياحية الجميع.
4: صحيح، وبالتالي ماشي يعني محتكر هذا الدخول المدرسي على وزارة التربية الوطنية ولا الأكاديمية والمديرية الإقليمية. وبالتالي من جهتنا من هذا المنطلق أن الفيدرالية على المستوى الإقليمي والجهوي دائما في بداية الدخول المدرسي تكون هناك مواكبة الأسر ومواكبة التلاميذ، وكذلك يعني التواصل ورصد واحد مجموعة الإكراهات التي يمكن أن تواجهها يعني الدخول المدرسي، ويتم التنسيق مع المديرية الإقليمية والأكاديمية في هذا الإطار هذا.
3: نشرتي الإكراهات والصعوبات، نبغي نعرف من خلال تجربتك سي عبد العزيز تقي ما شاء الله عليك كأب، وبالخصوص أيضا مهتم بالشأن التربوي الأسري بالداخل، أشن هي بعض أبرز الصعوبات اللي كتلقاها الفيدرالية مع بداية كل موسم دراسي؟
4: شكرا. بطبيعة الحال يعني دائما بالنسبة للأسر كيكون واحد الهاجس في الدخول المدرسي، أولا كتكون عندنا واحد الفترة ديال السفر، الناس مسافرة يلا غترجع من السفر
3: والبعد ديال الدخلة على
4: المناطق، وثم كيكون عندنا واحد المشكلة أخر ديال التسجيل وإعادة التسجيل والمشكل البعد ديال السكان يعني الساكن مثلا، شي بعض المرات كيكون الإكراه ديال تبديل السكن مثلا كيكون في واحد الحي وتحيل واحد الحي، وبالتالي كتكون هاد المجموعة ديال الأمور اللي هي جزئية كتأثر شوية على الدخول المدرسي. مع هناك
3: توفير تذاكر السفر كتعرف كيكون واحد الضغط على وسائل النقل البرية ولا الجوية.
4: صحيح صحيح. وفي الحقيقة يعني كما كان الحال أنا يعني هاد السنة تلاقينا واحد الجدية بالنسبة للحسم في الدخول المدرسة.
3: صحيح.
4: يعني ذاك التاريخ اللي تحدد
3: سبعة شهور تنبير
4: أن

0: التزمت به الأكاديمية والتزموا به المؤسسات، وفي الحقيقة لمسنا بأن هناك البنية التحتية كاملة توفرت من أجل دخول سليم. ولكن بالنسبة لنا احنا كجمعية الآباء كنحاولوا ما أمكن أن نكونوا ذاك الوسيط اللي كيرطب الأجواء ما بين المؤسسة وما بين الأسرة وما بين ذاك التلميذ، ونمص شوية ديال الغضب ديال الأسر، لأن كيجي واحد الآب منفعل شوية خصك ضروري أن، وبالتالي هذا هو الدور ديال جمعية الآباء فيما يتعلق بتكون هذاك صلة وصل ما بين الأسرة والمؤسسة باش يكون واحد الدخول سلس في هذه المرحلة هذه.
1: وبالنسبة للتحديات اللي ربما كتواجهكم واللي عادة كتواكب بهذا الشأن الأسري التربوي، كيفاش كتساهم الفيدرالية ميدانيا أو عمليا في أنها تحرص على تيسير الدخول المدرسي وتجعله سلس، وطبعا يحترم الموعد ديال الانطلاقة الفعلية للدراسة؟
0: صحيح أستاذي، في الحقيقة في هذا الإطار هذا ننوه بالسيد المدير الأكاديمية وسيد المدير الإقليمي على المجهودات وعلى الطريقة والتجاوب اللي كيتجاوبوا مع الفيدرالية ومع الجمعية الآباء في إطار التنسيق التام، وكذلك تمديدنا بالمعلومات وبجميع الأمور اللي تتعلق بالدخول المدرسي، وبالتالي احنا كتسهل علينا ذاك العملية التواصل وتوصيل المعلومة للساكنة وتوصيل المعلومة للأم والآب وكذا، كنقولوا بأن راه هاش كاين ضروري أن هذاك التلميذ خصو يحضر في ذاك الوقت، وبالتالي المساهمة ديالنا حنايا تتكون في التشجيع وفي التواصل والتحسيس والأخذ بيد هذاك التلميذ حتى نوصله للمؤسسة. وكما قلت لك وكرر أننا ننوه بالمعامل اللي كيتعامل معنا السيد مدير الأكاديمية، وكيكون عندنا لقاء أولي في الدخول المدرسة كيعيطوا علينا على أساس أننا نديروا لقاءات منذ البداية باش يعطونا جميع المعطيات اللي كاينة.
1: مهم هالتنسيق وهذا التواصل فيها. طيب أكيد من بين الظواهر التربوية اللي معروفة على الصعيد الوطني وجهتنا جزء منه، أكيد أن التصدي لظاهرة الهدر المدرسي سي عبد العزيز وانت أدرى بهذه الأمور، هي مشروع مجتمعي وجماعي، يعني أن أطراف عديدة بجانب طبعا الأطر الإدارية والتربوية في طال القطاع الوصيل اللي هو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فين كيبان الدور ديال الفيدرالية في الحد من هذا الظاهرة في القطاع المدرسي؟
0: شكرا أستاذي على هذا السؤال، وفي الحقيقة بالتأكيد ومن القضايا المهمة جدا والحساسة التي تشتغل عليها الفيدرالية وجمعية الآباء وعلى الصعيد الوطني هو التقليص من الهدر المدرسي. الهدر المدرسي بالنسبة لنا كيشكل واحد النقطة واحد التهديد للمجتمع، وبالتالي أي تلميذ خارج المؤسسة التعليمية يشكل عندنا احنا خطر مجتمعي، وبالتالي فنحن كفيدرالية وكجمعية الآباء دائما نحاول ما أمكن أن نقرب يعني هذاك التلميذ من المؤسسة ديالو، وخصوصا عندما يعرف هذا التلميذ واحد مجموعة ديال التعطرات واحد المجموعة ديال الانقطاعات ومجموعة ديال الغيابات داخل المؤسسة، كنكونوا ديك الساعة حنايا يعني مضطرين على أساس أننا نحاول ما أمكن أننا نشوفوا ديك الوضعية ديال هذاك التلميذ علاش بالضبط خارج هذه المؤسسة، وكنحاولوا أننا نرجعوه ولا نشوفوا ديك الإكراه.
1: وأكيد أيضا كتخدموا حتى الجانب الاستباقي كاع دوك الحالات اللي قدرت تكون أنها مشروع ديال الهدر المدرسي كتصدوا لها سابق ما تكون
0: صحيح. وخصوصا في النهاية ديال السنة كنشتغل مع المديرية الإقليمية ومع الأكاديمية فهذا على هذه النقطة بالضبط، أن نحاول ما أمكن نحاول ما أمكن أن هذوك التلاميذ اللي مهددين يعني نحاول ما أمكن نرجعهم. للأسف الشديد كان واحد مجموعة ديال التلامد السبب ديالهم يعني الواحد في الحقيقة هو الآباء، لم تقول لك لا شو دير في القراية خصو يمشي يخدم
1: رغم أن راه كاين إلزامية ديال
0: نعم، ومشكورة النيابة العامة حتى هي كتاخذ واحد المبادرة مهمة جدا وكتساعدنا في هذه القضية هذه على أساس أننا ما أمكن نحاول أن هذوك التلامد يرجعوا للبيت ديالهم الحقيقي ولا المدرسة.
1: عبد العزيز أن في العطلة الصيفية في إطار البرنامج ديال العطلة الصيفية أن تخصص واحد البرنامج خارج الجهة لدوك التلاميذ اللي مهددين في إطار التنسيق ما بين القطاع الوصي بجهتنا وقطاع ديال الشباب اللي كانوا داروا واحد خرجة ولا الصيفية في إطار هذه العطلة الصيفية، وكان الهدف منها أيضا خدمة هذا الجانب ديال الحد من الظاهرة ديال الهدر المدرسي، وأظنها مبادرة اللي هي رائعة. طيب أظن فيه جانب عادة تحني الأسر من الجمعيات من الفيدرالية ومن الجمعيات اللي هما تابعين لها، وهو ما يتعلق بالدعم. إلى أي حد كتساهم الفيدرالية في أنها توفر هذا الدعم، لأن أساسي في قطاعنا التربوي اللي هو قطاع اجتماعي أيضا.
0: شكرا. نعم أستاذ، بالنسبة للدعم التربوي هو خصوصا في السنوات الأخيرة، أن هناك واحد العدد ديال التلاميذ اللي تتعيش واحد المجموعة ديال التعثرات في الدراسة ديالها، ولا في بعض المواد كتجيب واحد الصعوبة في بعض المواد الأساسية، وبالتالي فهي المسؤولين على المؤسسة التربوية مشكورين، يعني كيبذلوا مجهود وكاين دعم إلى آخره، إلا أن اللي لاحظنا بالنسبة للدعم ديال المؤسسة أن التلميذ ما كيحضرش المؤسسة، ما كيجيش ياخذ الدعم،
1: لأن على الدعم التربوي
0: الدعم التربوي ما كيجيش للمؤسسه. في الوقت خدينا احنا وكانت عندنا واحد المجموعه ديال التجارب، في الحقيقه ان غيرنا الفضاء ديال الدعم للتلميذ، انه ما يكونش داخل المؤسسه. نعم، درنا من هذا المنبر ديالكم نشكر السيد المندوب الجهوي للشباب والرياضه، انه فتح لنا واحد المجال على اساس اننا نستغلوا الاماكن السوسيو رياضي من اجل يعني تقديم الدعم التربوي داخل
1: كفضاء مشجع،
0: وفي نفس الوقت يلمس بان راه ما راه فين ما مشيتي راه كاينه الدراسه، ولكن كاينه رياضه، كاين يعني انك تفوج، وكاين المسرح الا بغيتي الى غير ذلك. وبالتالي درنا واحد المجموعه ديال العمليات التربويه في اطار الدعم خارج المؤسسه التعليميه، واتت اكلها الحمد لله. يعني واحد المجموعه ديال المؤسسات منها المختار السوسي، يعني تقريبا واحد 28 تلميذ في السادس، يعني في المرحله الإشهادية، أن هذاك الدعم الحمد لله تقريبا واحد 54 يوم نجحوا كامل الحمد لله.
1: إذن ربح كبير كيكون هذا،
0: ونتمنى إن شاء الله أن يعني نديروا عملية أخرى بأشكال أخرى مع شركاء أخرين إن شاء الله.
1: على ذكر الشركاء والشركة، مزيان شرتي لها السي عبد العزيز، في نظركم من خلال تجربتك بالنسبة للفيدرالية، فاش كتبان أهمية عقدها أو إبرامها للشركات مع جهات أخرى؟ لأنك قلتي في الأول هذا قطاع مجتمعي وجماعي، ضروري خص يكونوا أطراف معنيين طبعا بهذا المجال ديال التربية والتكوين.
0: صحيح، نقطة مهمة جدا الأستاذ ديالي فيما يتعلق بهذه القضية ديال الشراكة بالنسبة للفيدرالية. احنا ما كنعتبروهاش إبرام اتفاقيات فقط، بل هي واحد الوسيلة لتحويل واحد مجموعة ديال الأفكار إلى مشاريع حقيقية.
1: صحيح.
0: وبالتالي فالأسرة اللي كتنتج لنا هذاك التلميذ هي الشريك الأول معنا في هذا الإطار هذا، ثم أننا كنقلبوا على شركاء أخرين، لأن المجتمع ديالنا كامل كل واحد كيدي واحد الخدمة لهذا التلميذ من بابه. فاش كتوفر عندنا هذه المجموعة هذه، كنحاولوا ما أمكن حنايا أن هذا التلميذ نحولوه إلى فضاءات. مثلا نعطيك مثال، غير علاقتنا احنا مثلا بالتكوين المهني ولا بمدينة المهن والكفاءات، أن هذاك التلميذ يمشي يشوف هذاك الفضاء ويشوف الآفاق ويشوف كذا، هذا تحفيز بالنسبة له. وبالتالي مشكورين جميع الشركاء اللي كنتعاونوا معهم واللي كيتعاونوا معنا الله يجزيهم بخير، أنهم فاتحين لنا أبواب ديننا، وكاين هناك من يدعم يعني حتى المكتبيين الكتبيين، حتى هما كنديروا معاهم لقاءات على اساس ان كنقولوا ودي هذه المكتبه اللي عندها واحد المجموعه ديال الكتب، علاش سد عليهم هنا في المكتبه، ولماذا ما نديروش معرض كتاب داخل المؤسسه؟ نقربوا ذاك الكتاب يشوفوا التلميذ، ثم نناقشوا واحد الموضوع معين داخل، وبالتالي فكنحاولوا ما امكن ان جميع الشركاء ديالنا بمختلف الانواع ديالهم اننا نحاولوا ما امكن نقربوا هذيك المعلومه للتلميذ داخل الفضاء ديال التعليم.
1: أكيد الهدف من هذه الحلقة، مشكورا سي عبد العزيز على تلبيتك الدعوة، الهدف ديالها هو وهو نرسخوا واحد وعي عند الأسر. نبغيش نهي رسالتك بالنسبة للأمهات والآباء وأولياء أمور المتعلمين، ونحن في هذه الأيام ديال البدايات الأولى للموسم التربوي الجديد، وكتعرف بأن بداية جيدة دائما كتعطينا نتائج جيدة، مقدمات اللي هي سليمة وصالحة كتعطيك أيضا نتائج. إذا في هذه النقطة شنو رسالتك عبر أثير إذاعة الدخلة؟
0: شكرا بزاف. وفي الحقيقة أنا نبدأ من نوجه رسالة حتى لراسي، يعني أهم حاجة أهم حاجة أننا نكون قراب لوليداتنا،

0: النادي جميع الأسر وجميع الأمهات جميع الآباء أن تكون واحد العلاقة تفاعلية ما بيننا وما بين وليدتنا داخل الأسرة وداخل المؤسسة، يعني نكون قراب لهم سواء في الدار ولا حتى في المؤسسة، لأن
1: وهذا غادي ينفع ويعاون أكثر فاش كنبغيو نديروا ليه التوجيه، من لأن كنكونوا واكبنا شخصيته النفسية الاجتماعية التربوية العقلية العاطفية، باش كي حتى في التوجيه أظن هاد المواكبة هذه كتعاون، بالإضافة إلى أن تعزز الثقة ديال هاد التلميذ أو التلميذة في ذاته وفي نفسه.
0: نعم، في الحقيقة أنا في جميع اللقاءات مع السادة المدراء ديال المؤسسات وكذا، بالعكس كيرحبوا أنه الأب ولا الأم تجي تسول على ولدها، لأن كيحسوا بأن كاين اهتمام، كاين اهتمام، وبالتالي كتسهل باش ندلوا دوك الصعوبات، حتى إلا كانت تغيبات ديال التلميذ وكذا كيسهل، بأن داك المؤسسة تفهم بأن داك الغياب ديال التلميذ راه ناتج على كذا، ماشي ناتج على أنه راه بغى يخرج
1: من المدرسة أو عنده شي وضعية صحية معينة.
0: نعم. صحيح.
1: نعم، طيب هذه رسالتك للأسر من خلال الأمهات والآباء والأولياء، أكيد فيه رسائل أخرى يحتاجوها أولادنا وبناتنا المتعلمين والمتعلمات أو التلامذة، أشن هي رسالتك للتلامذة بمناسبة الدخول المدرسي الجديد؟
0: طبعا بالنسبة للتلامذة ووليدتنا الله يوفقهم إن شاء الله، أن الدخول المدرسي هي فرصة أخرى للنجاح، صحيح. هي فرصة أخرى لاقتحام المستقبل، هي فرصة لا تتعوض، منذ دابا خصنا نفكروا في شهر 6، نفكروا في ذاك الامتحان الاخر، إذا خصنا دابا نشتغلوا على الامتحان ديال شهر 6، وبالتالي أنا كنقول لهم الله يحفظكم والله يجازيكم بخير، نظموا وقتكم، احترموا المؤسسات ديالكم، احترموا الأساتذة ديالكم، جيو بنية أنك باغي تاخذ المعلومة، والمعلومة تكون عندك في الدماغ ديالك وتفهمها، إلا ما فهمتيهاش راه الأستاذ اللي مشرف عليك هو من أجلك، من أجل أنه باش يصحح لك الخطأ ديالك وباش يعلمك، وبالتالي جيو للمؤسسات ديالكم، كونوا قراب للأساتذة ديالكم، ديوها في الدراسة ديالكم، ولا شيء إلا الدراسة. بالنسبة للفيدرالية وجمعية الآباء دائما احنا مواكبينكم، دائما احنا في الجانب ديالكم، أي صعوبة كما بغات تكون احنا رهنا الاشاره ديالكم، اللي ما عندوش كتب ولا عنده صعوبه في التعلمات ولا احنا معاه، صح. اللي ما عندوش كتاب ماشي مبرر باش ينقطع عن الدراسه، احنا ان شاء الله غادي نطبر على الكتب وعلى جميع اللوازم الدراسيه من اجل تدليل الصعاب امام التلميذ،
1: وهذا الشيء هو اللي كيحقق نتائج ايجابيه. اظن الا قدرتي تذكرنا بنتائج ديال السنه الماضيه صح، بخصوص في الامتحانات الاشهاديه.
0: صحيح، انا نقول لك وسمح لي نسيت في الحق باش نذكر هذه القضية هذه، ونشكر جميع يعني المسؤولين التربويين رغم الإكراهات، وحنا كنتعاملوا مع إنسان وكنتعاملوا مع واحد يعني واحد
1: طبيعة بشرية
0: نعم اللي هي حية، وممكن كاينة إكراهات كثيرة، ولكن رغم ذلك الحمد لله السنة الماضية تحققت نتائج مهمة جدا على المستوى ديال المدينة الداخلة، وكانت النسبة ديال حسن جدا بالنسبة للحاصلين على البكالوريا، يعني جد نسبة متميزة جدا، نقدر نقول لك أنا سمعت شي رقم انه يمكن 50 ولا 50 50%، ولكن اللي
1: وعاد نسبة ديال النجاح العام اظن فات 80.
0: نعم، واللي نشهد عليه ان في المؤسسات ذات المقاعد المحدوده ان اولاد الداخله
1: الاستقطاب المحدود
0: ان اولاد الداخله وجدوها الحمد لله،
1: هذا مؤشر على هذا التميز لكي يتم الاشتغال عليه.
0: احنا في الحقيقه يعني كفيدراليه نتمين هذه المجهودات، وكنقول الحمد لله احنا في طريق الصحيح، ولكن نريد الأحسن، دائما نريد الأحسن، احنا الإمكانيات اللي رصدتها الدولة ديالنا وكنشكروا عليها صاحب الجلالة نصره الله على هذه الإمكانيات، وتوفير جميع الإمكانيات اللي يمكن أنها التلميذ ديالنا يكون متفوق، وبالتالي احنا خصنا غير نتعامل ونديروا يد في يد من أجل مستوى ديال التلامذة ونحسنوا من التعلمات ديالنا.
1: أكيد بصراحة جميع النقاط اللي هي مهمة وكتهم الدخول المدرسي تم التطرق إليها معك سي عبد العزيز، وحنا على مشارف نختموا هذه الحلقة اللي ما سخيناش بصراحة أننا نزيد، ولكن طبيعة البرنامج تقتضي أننا زمنيا يتم التدبير ديال الوقت. كيفاش كتصوروا سي عبد العزيز هذا الموسم الدراسي الناجح بجهتنا طبعا بإقليميها وادي الذهب وسرد وأساسا بالداخلة؟
0: في الحقيقة كان عندنا واحد اللقاء مع السيد المدير الأكاديمية، وعجبتني واحد

0: واحد الجملة قالها بالنسبة للدخول المدرسي وبالنسبة للمنظومة ديال التعليم داخل المدينة الداخلة وجهات الداخلة. إذا كان شي نجاح ديال الدخول المدرسي لابد أن يكون، فنضع التلميذ في قلب وفي صلب العملية التعليمية
1: وفوق كل اعتبار.
0: نعم. يعني هذا التلميذ هو سبب النزول ديالنا كامل، وبالتالي خصنا نعطيه الأهمية ونوضعوه، يعني ندللو الصعاب قدامه من أجل باش يلقى التعلمات ديالو في مستوى كبير. ثم أن الأسرة لا نجهلها، الأسرة شريك حقيقي لمنظومة التعليم. نعم. لأن هي اللي كيرجع عليها الفضل في إيجاد هذا المنتوجات. هذاك التلميذ راه جاي من هذيك الأسرة. صح. وبالتالي الأسرة خصنا نستقبلوها في المؤسسات ونعطيوها الوقت ديالها ونقول لها المشكل اللي عندك ولا
1: يعني في إطار التواصل.
0: في إطار التواصل. وبالتالي فإنجاح يعني يكون عندنا، تكون التلميذ في صلب الموضوع، تكون عندنا الأسرة شريك حقيقي، ولكن تكون عندنا مدرسة واحد الفضاء آمن وحافز للتعلم ديالك.
1: طبعا
0: المؤسسة ديالنا
1: والحمد لله عندنا مؤسسات ما شاء الله جذابة.
0: نعم.
1: بصراحة المعمار والبناية ديالها وتحبب التلميذ هذاك الفضاء اللي عندنا ديال المؤسسات بصراحة. وعاد كاين واحد النقطة أخرى وهو أن الساكنة ديالنا، نعطيو مثلا المدينة الداخلة، فهي بصراحة محظوظة، لأن علاش جميع الأحياء كتلقى واحد مؤسسات قريبة منا، ماشي بحال في مناطق أخرى اللي كتلقى كاين تلميذ أقل مسافة يقدر يقطعها تكون 6 كيلومترات. هنا راه داكشي كله مجموع تقريبا، لا بمؤسسات ديال التعليم، لا فصول التعليم الأولي، لا الابتدائي، لا الإعدادي، لا الثانوي. وهذه أظن ميزة بجهتنا الحمد لله عليها، وهذا جلط من تضافر الجهود ديال، وحتى إذا كانت شي مؤسسة يلا تبنات وربما خصها شي إضافات نصبروا عليها، لأن دورنا أولا هي ربح، لأن علاش جات باش تقلص من الاكتظاظ، وهذا ربح خص الناس يعرفوه، وبالتالي نتعاونوا جميع من أجل أن وليداتنا كيف قلتي، لأن هذا مشروع مجتمعي وجماعي. وأظن كاين مؤسسات جديدة هذا العام سي عبد العزيز.
0: صحيح، شكرا أستاذ على هذا، يعني هذه النقطة مهمة جدا. أنا بغي نقول للناس كامل، ما حدنا كنقولوا بأن التعليم هو يعني مسؤولية الجميع.
1: صحيح. ويأتي في المرتبة الثانية بعد القضية الوطنية الأولى.
0: إذا مسؤولية الجميع، أنا ما خصيش نكون متفرج.
1: أي صح.
0: أنا خصي نساهم. خصي نساهم. ما حد، أنا كنقول بأن الداخلة مدينة محظوظة في جميع المجالات، منها مجال التعليم. عندنا مؤسسة تعليمية. فعلا عندنا بعض المؤسسات في الشمال ديال المدينة راه ما فيهاش الاكتظاظ، فيها 30 تلميذ 24 26،
1: ولكن البلايص فيهم الكثافة السكانية
0: فيها فيها بعض الاكتظاظ، ولكن كنبغيو مثلا هذاك التلميذ اللي كاين في هذيك المؤسسة نبغيو ننقلوه للشمال مثلا، تيقول لك لا راه بعيد. هو ما بعيد،
1: ما كيساعدوش.
0: اذا هذا كيقولوا عذر اقبح من زلة.
1: اذا
0: انا واش ولدي انا بغيتو يقرا، خصني ندير واحد المجهود.
1: تمام.
0: خصني ندير واحد المجهود. المجتمع ديالنا في جميع الأطياف ديالو خصو حتى هو يدير واحد المجهود. مادا بينا حنايا إلا كان كاع شي إكراهات ديال البعد وكذا، راه سهلة ندللوها، سهلة. يعني الحمد لله كاين عندنا يعني جهات المسؤولة المنتخبة، كاين
1: المبادرة الوطنية، كاين المبادرة البشرية،
0: يعني ممكن أننا
1: جمعية الآباء
0: طبعا. نعم. يعني في تضافر الجهود ممكن أننا نتغلبوا على جميع الصعاب. أما بالنسبة للمؤسسات، والعيب علينا أننا نشهروا بمؤسسة وهي مؤسسة قائمة، هذه مؤسسة ديالنا جميع. أنا كنتذكر واحد الكلام ديال مولاي إسماعيل هيكل الكاتب العام السابق ديال الولاية، قال لنا أن الصور ديال المؤسسة خصو يكون مقدس.
1: صحيح.
0: فما بالك المؤسسة، فما
1: بالك عندها حرمة ديالها،
0: عندها حرمة في حيت تما كان يتخرجوا العلماء، تما كان يتخرجوا الأطباء، تما فين كيتخرجوا جميع الأطر اللي كتأطر هذه البلاد. وبالتالي أنا كنقول الله يجزيكم بخير أننا نتعاونوا ونكونوا إيجابيين، ونكونوا أن كل واحد فينا كتهمو ديك المؤسسة. اللي قد غير يهز واحد الحجرة يحيدها من طريق يحيدها.
1: صحيح.
0: ولكن ماشي نزيدوا حجر فوق الحجر، لا، خصنا نساهموا بشكل إيجابي من أجل إيجاد الحلول لجميع المشاكل اللي كاينة، وهي قليلة راه ماشي بزاف.
1: وهذه الفكرة اللي شرتي لنا بعض الأسر، بعض الآباء والأمهات الله يهديهم، مثلا كتلقى كيدار الخريطة المدرسية أن خصها التلاميذ يلتحقوا بهذه المؤسسة،

0: كيجي ودابا كي يقول لك لا ولدي راه مع اختو تما راه عنده كذا، وهذا راه كيخلخل البنيه. هذا الشيء علاش الجميع كيف قلتي انه يقدم حتى هو تضحيات بين المزدوجتين او تنازلات، لان شنو الهدف؟ وهو ولادنا وبناتنا يقراو في ظروف اللي هي صحيه وسليمه.
1: صح
0: وفاش كتضافر الجهود راه الحمد لله الامور كلها كتيسير، خص التعاون خص
1: خص
0: التضامن.
1: التعاون، خص هذاك الاب يفهم وديك
0: وفاش
1: الام.
0: كيكون عندي مشكل راه لا انتظر انتقادك، انتظر حلولك باش
1: حلول،
0: غادي تعاونني.
1: نعم صحيح.
0: مش مفهوم انا
1: لما نبقوش
0: الحمد
1: متفرجين، حنا
0: لله.
1: خصنا نساهموا، خصنا نساهموا.
0: واي حاجه دار في القطاع ديالي، يعني شكون الاغلبيه؟ راه هذوك اللي في المؤسسات فيهم ولاد الفقراء، اليتامى، فيهم
1: نعم
0: اطفال عندهم
1: صحيح.
0: ظروف وتلاميذ. اذا صدق جر اي حاجه نديرها بكلمه، بمساهمه،
1: نعم
0: مثلا انا مهندس ناخذ شي مبادره شي مره نجي ندور على دوك التلامذ، مثلا العلميين، ان كيفاش كتعطيه هكا. كان اي حاجه ابتسامتك راه محتاجينها الناس،
1: صحيح.
0: دعواتك في صلواتك راه نحتاجها. اذا هنا خص، لان هذا قطاع اجتماعي ومجتمعي وكيبغي التعاون والتضامن.
1: نعم
0: ومنسى ان اي واحد دار له شي حاجه راه صدقه جاريه
1: صحيح.
0: لدنيا
1: نعم
0: واخره بصراحه. وهذا الشيء راه بالتجربه، والحمد لله بالنسبه لجهتنا ولا مدينه الداخله كاين الحمد لله هاد الناس. وهذه فرصه نحييو الاطر الاداريه والتربويه على المجهودات اللي كيتبذلوا. عندنا ما شاء الله عناصر جيدين وكيعطيونا التلامذ اللي بصراحه مشاو بعيد. وانت راه تتذكر كأب وكرئيس ديال الفيدرالي شحال ديال العناصر ديال التلامذ اللي هالي في بوليتكنيك في فرنسا، في
1: نعم
0: معاهد كبرى، في المدارس والمعاهد اللي محدوده الاستقطاب. وبالتالي راه كاين ثمار تجنى وخصنا نحمد الله عليها. صحيح كيف قلتي نطمح دائما للاكمال والافضال، هذا ما مشروع، ولكن نفرحوا بهذه النعم ايضا اللي عندنا في القطاع ديالنا.
1: صح أستاذي. أنا القطاع التعليم هو يعني من بين المشاريع الإنسانية اللي يمكن نقدمها في ميدان التعليم، هو كنخدموا مع الإنسان،
0: صحيح.
1: كنكونوا إنسان. وواحد المسؤولة ألمانية سولوها على لماذا تنفقون ميزانية كبيرة على التعليم، قلت له لأن قيمة كلفة الجهل أكبر، كلفة الجهل أكبر. حنا راه كنستمروا في إنسان، وهذا الإنسان خصنا نتعاونوا عليه، فهمتي؟ لا لا، يعني اش غيعني لنا حنايا الارض ولا اش غيعني لنا الحيوط الا ما كوناش الانسان اللي غادي يحافظ على ذاك العمران. فنستمروا في هذا الانسان، والانسان هو التلميذ. هذا التلميذ الى كل واحد فينا دار ذاك شويه ديال المجهود اللي خصو يديرو، اكيد بان غنتغلبوا على جميع المشاكل، وخصوصا في مدينه الداخله. مدينه الداخله ما عندناش بزاف، راه يلاه عندنا يعني تقريبا في الجهه كامله عندنا واحد 40 مؤسسه ولا،
0: وما عندهاش ذاك المشاكل اللي كتكون في العالم القروي.
1: ما
0: اذا نحمد
1: إذن
0: الله
1: متغلب
0: ونتعاون.
1: عليه
0: صحيح.
1: اللي خص هو ان كل واحد يقوم بالدور ديالو،
0: تمام.
1: فهمتي؟ هذه راه ماشي يعني بحال اللي كيقولوا غادي نديروا صلاه الاستسقاء يعني غير اللي جا والباقي معفين. لا، هذا فرض كفايه، ماشي فرض
0: الجميع. انه
1: هذا فرض فرض عين.
0: بهذا الخطاب التفاؤلي ديال الامل نختم هذه الحلقه باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام. مشكور ضيفي الكريم رئيس الفرع الجهوي للفيدراليه الوطنيه لجمعيه اباء وامهات واولياء امور التلاميذ بجهه الداخله وادي دهب على كل ما تفضل به من خلال التركيز على القطاع في مدينه الداخله. ومره أخرى نتمنوا الأسر، نتمنوا الأطر الإدارية والتربوية لأي واحد، الجمعيات، كل واحد كيساهم من أجل ارتقاء القطاع في جهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. فبصراحة نوجه له كل الثناء وكل الشكر، لأن هذا قطاع ديال التنمية، قطاع ديال المستقبل، ديال صناعة الأمل في المستقبل بالنسبة للأطفال والشباب. إذن شكرا لكم مستمعتنا مستمعين الكرام على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة

0: كل يوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
0: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
2: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

the dog.

0: ثلاثة ميتي في الشوط، ثلاثة ميتي في الشوط وفي ليلة هون مصرح،
1: ثلاثة ميتي في الشوط وفي ليلة هون مصرح.
0: نجي كان بالشهر يا نورة ومدحدح
1: طيب.

مشهد بعدين قبل الموت. انت رسل

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شلين نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قد يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إخبارية
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
4: خير وسلام.
3: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
4: إنتاج الإذاعة المغربية.
3: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 18.
5: اسمع الروبيو، الى ما قدر دير والو قولها ليا، ما تبقاش تضيع ليا وقتي.
6: الاستاذه نازيه الله يهديك، راه حنا اتفقنا زعما وراني عند كلمتي. زينب ما غاديش نفلتها ولا نزقلها، غادي نشوهها كيف تخيلتيها لعلك، ولكن صبري معايا شويه.
5: وحتى لينا الروبيو
6: ايوا، حتى تبان له جيبه، ماشي غير سلم عليه سرف عليه. راني خدام، راه خدام كنخطط. يسحبك انا ناسيك،
5: ولكن هادشي كيبان لي عندك معطل.
6: ما معطل والو، راه انت اللي مزروبه. داك النهار قلت ليك لا زربه على صلاح، حنا زعما بغينا نديرو خدمه متقونه اللي ترحمين عليها لعلك.
5: ايوا نزيد نذكرك الروبيو، هادشي خاصو يبقى بيناتنا عندك.
6: استاذ الله يهديك، تبتي هذا، واش حنا براش؟ على انا ما خايفش على سمعتي ومن القانون الجاري به العمل.
5: ايوا سبحان الله، انا غير حضرتك هاك هاد الورقه مكتوب فيها جميع الاوراق اللي غادي تحتاج للباسبور والفيزا.
6: بسم الله.
5: اوجدهم ليا في اقرب وقت، باش بمجرد ما تنتهي من العمليه تقبض الطياره وتغبر من هنا ميعادك هولندا.
6: الله يكثر خيرك يا استاذه. بغيت نقول لك يا استاذه، الى جا على خاطرك واش يمكن يمشي معايا خوليو؟
5: شكون هاد خوليو؟
6: صديقي مسكين، حتى هو راه مكرفس ويتين، با مطلق امه وامه مزوجه براجل اخر مطلق مراته، وهو ظريف ودرويش ومتواضع لعلك.
5: وشنو كيدير في خدمته؟
6: بحالي متواضع، ولكن تحت على الجرح ابره.
5: كيفاش ما فهمتش؟
6: زعما هو بالبياني، احنا بزوج اللي غادي نقوموا بالعمليه ضد زينب.
5: وياك الروبيو، راه قلت لك هادشي ما خاص حتى حد يسيق ليه الخبار.
6: ايوا راه حتى حد ما سيق ليه الخبار غير هو. على حقاش هو؟ هو انا وانا هو انت، وحنا كنا عائله وحده لعلك.
7: الو، شكون معايا؟
8: صباح الخير عمي.
7: صباح الخير شاكي هذا.
8: نعم عمي، اش اخبارك؟
7: الحمد لله. اش هاد الغبور؟
8: راك عارفه عمي، غير مع الشطنه والجري وشويه المشاكل من هنا ومن هنا.
7: يا الله يصاوب
8: عمي. بغيتي الا سمحتي نتذكر معك في شي موضوع، ولكن ماشي في التليفون. نحدو موعد في اي محل، ولا قبلتي تجي عندي للدار.
7: موضوع ديالاش؟ فاش بغيتي تذكرو؟
8: ديال ديك الارض اللي باقيه مشروكه بينكم وبين الوالد الله يرحمه.
7: مالا؟
8: حتى نتلاقاو عمي ونتكلموا في الموضوع بتفصيل الى سمحتي.
7: واخا، نشوف شي وقت مناسب ونتصل بك في التليفون ومن بعد نجي لعندك في الدار.
8: واخا عمي، شكرا، مع السلامه.
7: مع السلامه.
9: الحاجه، الحاجه مينا. امينه،
10: هاني جايه. مالك على الغوات حتى سمعوك الجيران؟ اش بغيتي؟
9: ايوا هذا الغدا مازال ما وجد ولا
10: موجود، كتسنى غير السلوى وراجلها يرجعوا.
9: هاد المواعيد ديال بنتك سبحان الله العظيم ديما فالصو. اعطيني نتغدى انا وتسنيها انت، واه رات

0: لا تضمر هذا، عاش من غدا بقى. ويلي
1: اصبر شوية، حشو ما تغدى بوحدك، قرا شي جريدة ولا شعل التلفازة.
0: ما بقى ما يتقرا ولا ما يتشاف.
1: علاش؟ شوف برنامج مختفون، راك يعاود هاد لقيطة.
0: مختفون اي داك اللي شفناه انا وياك؟ ياك سمعتي الراجل اللي كيقلبوا عليه عائلته 40 عام هادي، قالك خرج يشري النعناع وهو عنده 7 سنين ما بقاش رجع. 40 عام وهو مودر، زيدي عليها 7 سنين هي 47 عام. ايوا تصوري ما يلقوه من دابا 3 سنين هي 50 عام. 50 عام والراجل غابر ليه الاثر، واخا يكون عايش في كوكب اخر غادي يلقاوه. الناس لاله راه طلعوا القمر ورجعوا، وهذا غير في الارض وتقطع ليه الحس.
1: ايوا كل شيء ممكن. طيب الدنيا راه غرائب وعجائب.
0: عندك الحق الحاجه، بلاد الغرائب والعجائب ومختفون. بنادم كيخرج من دارو عنده 7 سنين ما كيرجع ليها حتى كيدير العكاز، فين كان الله اعلم. ايوا هذا الشيء ماشي العجب، هادو راه الالعاب السحريه بالرقمه تقشع.
1: ايوا هادو طعطلو بزاف، دير لهم شي تليفون.
0: على ما قالوا لك شي فين مشاو؟
1: مشاو يشوفوا البيتزا، زعما الفيزا واش خرجت لهم ولا باقي.
0: الحاجة البيتزا دات لك العقل، الفيزا الفيزا ما الفيزا.
1: ناويين زعما يمشيو يبدل الجو شوية في سبانيا.
0: سبانيا على الجو هنا مالو؟
1: أبغى مشي يتساروا شوية ويرتاحوا وينسوا الشقة ديال الخدمة، ما فيها بس الإنسان يبدل الجو شوية، ماشي بحالي أنا اللي من عاد زوجتك يلا ديتيني مرة واحدة المولاي يعقوب.
0: إيوا أنت المباركة، على ما كتسمعي شي جدودنا الأولين أش كيقولوا؟ المرأة كتخرج جوج مرات في حياتها، مرة المولى يعقوب ومرة
1: سيدي حرازم.
0: لا الجامع الفناء، الدار الدائمة. هادشي بعدا هادشي كاع أنا ما فراسي، كاع ما فراسي أنايا.
1: ولاش بغا يكون فراسك؟
0: أييه عندك الحق، على ماشي بنتي. أنا غير زايد دابا، أنا الحاجة غير زايد.
1: يا سيدي بنتنا بزوج، فينا هو المشكل؟
0: المشكل هو الخبار، كتوصلني معطلة.
1: إيوا توصلك معطلة ولا فوقيتها باش ضرك هادشي، المهم هاني خبرتك. ايوا سكوت سكوت بدل الجو شويه، هما جاو.
0: قولي لي وقتاش قرروا يسافروا لهاد اسبانيا؟
1: انا ما عرفت واش اسبانيا ولا فرنسا، بدل الموضوع حتى من بعد نمشي نحل لهم الباب.
0: ياك دابا عاد قلتي لي اسبانيا ولات فرنسا دابا؟ ياك
1: انا ما عرفت واش اسبانيا ولا فرنسا ولا المكسيك.
0: ياك ولات دابا المكسيك عاوتاني؟ ياك
1: واك واك طيب طيبتي لي يا قلبي.

0: عزيز، الفلوس راه ما كافينش باش نسافروا.
1: وعلاش انا لا صوبنا هاد الفيزا وبلاش علينا لالا من هاد اسبانيا كاع؟ عطى الله فين نمشيو، ها طنجة، تطوان، اي محل نبدلو فيه الجو.
0: ومالك ما تشوف شاكي بيسلفك شي حاجه ونسافروا؟ انا شهوتي نشوف اسبانيا.
1: انا ما كرهتش، ولكن كيف غادي نديرو؟ شاكيب عطاني وزاد عطاني، ما نقدرش نعاود نزيد نقول ليه عطيني مره اخرى.
0: وا مالو زعما ناقص فلوس؟ شنو فيها؟ كيمشيو لي غير في الخوال خاوي، علم الله ديك السعايه اش كتنتف منه. اللهم فينا ولا فيها.
1: يهديك الله سلوى، خلي عليك الناس في التقار، هذيك السعايه ما جبدتك حتى بشي عيب، يضبروا بيناتهم وزيدون هي غدا تصبح مراته. خلينا مع الرجل في الاحترام، راه رجل عاقل ومسؤول على نفسه.
0: انا ماشي شغلي بيناتهم.
1: ايوا هكاك،
0: انا غير كنقترح، زعما عطاك وعطاك ما فيها بس يزيدك، راه عشره طويله بيناتكم وكنظن ما غاديش يرفض. انا كنعرف قلبه كبير وانت عزيز عليه، وهو ميسر عليه الله غارق مال. انا عندي اليقين الا عاودتي طلبتي منه شي حاجه ما يقولكش لا.
1: ايوا نوبتك هذه، علاش انت ما تقولهاش ليه؟ علاش ياك قرينا جميع وتشاركنا الحاره والحلوه، حتى انت راك عزيز عليه وكيحترمك. جربي.
0: انا ما عندي مشكل نقولها ليه الا انت موافق.
1: انا موافق، ولكن قولي ليه غير سلف.
0: وعلاش سلف؟
1: انت غير قولي ليه سلف وخليه هو يتصرف. عندك تقولي ليه باللي انا راه في خباري، اذا جاب الله سولك علي انا قولي ليه راه غارق في الديون حتى لودنيه وتالف وما عنده قانا.
0: ما عندك قانا؟ والسبب؟
1: السبب هو انت يا لالا، رحنا عايشين فوق جهدنا، ما بغيتيش تمشي على قياسك.
0: ياه، ايوا سيدي بنقص من هاد اسبانيا،

0: ما بقيتش غادية.
1: الله ما تديريش محسن منها بالنقص. لالا
0: واش بغيتي نقعد ندير هنا؟ هذا هو شهر العسل اللي موعدني به. عرفتي ما يجيك مليح، انا غادي نمشي اسبانيا بغيتي ولا كرهتي، واخا نعرف نمشي بوحدي وعلى رجليا كاع.
1: سيري لالا سيري، شكون شادك؟
0: ايه يلا عطيني الباسبور ديالي.
1: الباسبور ديالك وديالي طاحوا ليا.
0: طاحوا ليك؟ واش بغيتي تخرج ليا عقلي؟ انا غادي نمشي لدارنا.
1: صافي لالا صافي صافي صافي، هما حقيقه طاحوا ليا ولكن لقيتهم. كلمه جوج نمشي لدارنا.
2: جيهان واش دير راسك؟ غادي نسافروا مع باك كيف وعدك بمناسبه النجاح ديالك والتخرج.
3: انا موجوده ماما، وليني شفته بحالي لما عنده قانا. ما عرفتيش مالو ماما؟
2: هو كيقول لي قول لجيهان توجد راسها، وانت كتقولي لي ما عنده قانا. عنده القانا لالا، وفرحان بيك وناشط ولا ترف ديهم حتى لشي حاجه.
3: سمع ماما، راني عاقله، ما بقاش جيهان اللي كتعرفي. انا حاسه بابا مقلق، بغيت نعرف ماله.
2: ابنتي لو كان كانت شي حاجه انا الاولى غادي نعرفها.
3: واخا واش باقي دار مع شكي في موضوع الارض مشروكه؟
2: هذاك الموضوع محيره، ما عرف منين غادي يبدا.
3: ايه واحد كنقول لك راني حاسه به ماشي طبيعي، قلتي لي ما به والو.
2: اش غادي نقول لك؟ شكيب دار ليه تليفون يجي لعندو باش يتفاهموا على الارض. يمكن بغى حق باه وباباك ما سخيش بالارض، وكيفكر كيفاش يفك معاه الجره.
3: يعطيه نصيبه اللي جاه في حقه. الارض انا بغيتها، وما قريت الهندسه الزراعيه الا على قبلها. بغيت ننميها وردها شهوه وتعود علينا جميع بالنفع.
2: نقولها ليه وانتي من بعد فسري ليه المشروع ديالك. ما كنظنش غادي يرفض. انا نيت عمرني ما قبلت الحاجه المشروكه.
3: عندك يقول لي راسو يبيعها راه غادي يندم. يدبر على الفلوس منين ما واخا يتزير ويفك الجره مع سيهم شاكيب. لا تبع ولا متبوع، هذه هي الفرصه مادام هو اللي مطالب بحقه.
2: عندك الحق، وهذه هي الفرصة باش كل واحد يبقى في حدوده، لا يبقى دايرنا مسمرجحة. كنا وكنتو وصرنا وصرتو، العيب بدا منه.
3: اي والله يسامح لها كل واحد، حنا ما نتمنوا ليه غير الخير ماما.
2: الا قلب عليه، اما هاد الشهى اللي دار في راسه مع هذيك السعاية، الطريق فاش غادي باينه من لهنا فين غادي توصلوا.
3: ايوا هذيك مسؤوليته ماما، هو كيعرف واجباته اكثر منا حنا، واللي حفر شي حفره راه كيطيح فيها.
2: معلوم علاه اللي دار راسو في النخاله. اش بغيتي الدجاج يدير ليه؟ ايه نقبو.
4: فوليو هاك اخويا، بسم الله.
5: مال هادي؟
4: 100 درهم قضي بها.
5: اش نقضي بها؟
4: قضي بها الغرض.
5: ودير اش الغرض؟
4: سبحان الله، الا قالوا الكالخ ما عنده دواء عندهم الحق. عطيناك 100 درهم خدها قضي بها الا خاصك شي حاجه.
5: وانا حيت عمرك ما عطيتيني شي 100 درهم، داكشي باش سولتك اش من الغرض اللي بغيتي نقضي.
4: يلا يلا يلا، هاني هاني انا هاني مشيت. بقى انت هنا عس على زينب، هو عندك تزقلها. الاستاذه ناديه راه غضبانه علينا من جهتنا لعلك.
5: او وعلاش؟
4: كيفاش علاش؟ لانه تعطلنا. خصك تسربي راسك اخويا، اضرب زينب دغيا الى مرادك تخوي البلاد. الاستاذ راه موعدنا، غير حنا نفذوا العمليه ميعادنا المطار، نقلعوا في الطياره لهولندا. ايوا حزم راسك.
5: صافي وعد شرف.
4: معلوم. ايوا سربي راسك. شوه ليا زينب ما حد لها مزاجات البيني دينا، راه الا فلتناها عمر هذه الفرصه ما باقي تلقاها لها لك.
5: اروبيو راني موجود، خاص غير تبان الفرصه كيف قلت لك. واش هذا لعب الدراري؟
4: ما بقى عندي صبر اخويا، رجال البلاد هولندا كيعيطوا. عاد في راسي اخويا خوليو، واش انا غادي ندوز بقيه حياتي في الميزيريه؟ ايوا ضرب الحديد مع التسخون.
5: ها سيدي غير نعس على جنب الراحه، اللي في المكتب راه هي اللي غادي توصل. شتي زينب اللي مبرزتك في راسك؟ غير قرا على الفاتحه.
4: ايوا هو الا كنتي منقود وحمرتي ليا لو جيل. هاك زيدك هاد 100 درهم اخرى.
5: بسم الله. واش نقول لك؟ الفلوس كيديروا الطريق في البحر قالوها.
4: وكيديروها حتى في السماء. ايوا تلقى راسك وبرد ليا غدا يدي في زينب لعلك.
6: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 18 من المسلسل الإذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة نزهر جراجي، ماريا صادق، عبد اللطيف هلال، الهاشمي بن عمر، فضيلة بن موسى، أحمد ناجي، جمال بن شيبة، حميد زيان.

0: وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك محمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: بحس كون تيران زحدو زينين ملزين سكت حس كون تيران حسدو زينين ملزين
1: حس كون تيران حسدو
0: وحده هو زين الزين

Ramana, the Rat Sanya.

0: جات برا وحكات وغنات.
1: لو انا لا جات برا
0: وحكات
1: وغنات،
0: لغنات معاك مره ما تقبل هتات.

فهل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمع أن ورق الزيتون عنده ياسر من الفوائد الصحية، خاصة فاش كان استخدموه كمشروب أو مستخلص طبيعي؟ حصة اليوم إن شاء الله ربنا ضمن فقرة غذاء ودواء، لهي نتحدث لكم مستمعين عن أهم فوائد ورق الزيتون. وعادة لكي يكون جاف وهو موجود عند العطارة يكفي أنك بدرهم ولا درهمين تأخذ واحد الكمية كبيرة، فبقوا معنا يكنكم تعرفوا على فوائد ورق الزيتون. ممنونين وممنونات. منقوع ورق الزيتون في الماء المغلي، وطبعا بعد ما ننظفوه ونغسلوه من بعض الشوائب اللي كتكون فيه، من فوائده أنه كيحسن صحة القلب، فهو كيحتوي على مضادات أكسدة مثل البوليفينولات اللي كتقلل من الكوليسترول الضار وكتحسن ضغط الدم. مشروب منقوع ورق الزيتون كينظم مستوى السكر في الدم، فهو كيساعد المستخلص ديال ورق الزيتون على تحسين حساسية الأنسولين وكينظم مستوى السكر في الدم، مما كيجعله مفيدا لمرضى السكري. مشروب ورق الزيتون للمنقوع في الماء المغلي من بعد ما كيتفاو نشربوه كيعزز المناعة، فهو كيمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما كيساعد أجسامنا في مكافحة العدوى والأمراض. وما تنساش أخي المستمع أختي المستمعة أن ورق الزيتون كيخفض ضغط الدم، فيقد يساعد شرب شاي ورق الزيتون بانتظام على تقليل ضغط الدم المرتفع. ومن فوائد أيضا مشروب ورق الزيتون تحسين وظائف الكبد، فهو كي يعمل على تنقية الجسم من السموم وتحسين صحة الكبد. أيضا مشروب ورق الزيتون كيكافح الالتهابات، لأنه كيحتوي على مركبات مضادة للالتهابات اللي كتخفف وتقلل من آلام المفاصل والأمراض المزمنة الأخرى، وقاكم الله شرها وضرها. وما تستغربش أخي المستمع أختي المستمعة إذا ذكرت فائدة أخرى، لكن هذه المرة كتهم الشكل الخارجي، فورق الزيتون كيقوي الشعر والبشرة، فنقدو نستخدمو مستخلص ورق الزيتون يكننا نحسن صحة البشرة والشعر بفضل خصائص المضادة للأكسدة. أكيد لهي تتسألوا مستمعتنا مستمعينا الكرام كيفتاش كان نصوبوا أو نعدلوا هاد شاي ورق الزيتون. طبعا كناخدوا هاد الورق دي الزيتون، وكيف قلت هو موجود عند العطارة، وناخدوا وريقات منه، طبعا نغسلوه ونغلي الماء ونخليه في داك الماء، طبعا نقفله عليه باش انه يطلق ديك المادة ديالو في حدود واحد 5 إلى 10 دقائق، وكنغلي طبعا ديك الحفنة ديال ورق الزيتون كيبقى في هاد الماء لين يدفى عاد اننا نشربوه. وما تنسوش في الأخير مستمعاتنا مستمعين الكرام أن مستخلص ورق الزيتون فكينباع أيضا كمكمل غير

الغذائي في الصيدليات. إذن بهذه الفوائد والمعلومات مستمعاتنا مستمعينا الكرام، كنتمنى لكم الصحة والسلامة.

واجفل ان هوى قلبي هوى قلبي هوى ملاعبة واجفل ان هوى قلبي هوى قلبي هوى ملاعبة يبث لقلبي